لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم

لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذا

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم

نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما

صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على فأصبح يقلب

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان.

على شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت

0: أحد أو تسمع.
1: دنجي إسلام دنجي حقيقة إخواناسيو سداو سكو إخواوستان.

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

0: سبحان الله وبحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: اللهم صل وسلم.

0: خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و كارك بووي خدا صلوات شد پي بخشي چاكي زورت پي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته ومروفا وده چاكي بو نسته وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيده بخشته درود و صلوات وده كات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر كسي لأمتك صلوات يكتبو بن يريمن ده صلوات يخوني بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر كسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامي خومي پیغمبري پیغمبري خوا او درود بخشي به پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيت خاوني درود جبريل دبيت خاوني سلام جبريل عليه السلام جبريل هاوتي پیغمبري خوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بوتو بني منيش صلواتي بودنيرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فریشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث خيتلا فرمي أخواي قورا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواي دسكوه وكويش لها والامتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار ذنبته هو كار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم هو كار قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الأخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقيب بنا دي بشي تصرف حتى دعاء حتى دعاء درود وصلواتي لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني سات تسارد لواني كان تفسير القرآن في روز بيم وخزمتان ومبست رزامن دي خواهي قول وهي وادان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أخوش ويستان لو أهتج ذا خواهي قرر سبحانه وتعالى باز لو ذكا دفرمي بيقمان أوانيك وأوشتان دشار نوا كخواهي قرر داي بزان ديا ما أنزلنا من البينات والهدى واتأوك سانيك وأوشتان دشار نوك خواي قور داي بزاندية من البينات واتا من الآيات البينات لآتكان خواي قور دشار نوك كزور رون أشكرا بلام أوان دشار نوك والهدى لو علم نافعيك ولا خواي قور سبحانه وتعالى قرآن ولا سرزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بياني كردية من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لدواي أوي كواه دا فرمي ايما بيان ما كده رون ما كده تولبو خلشي لو كتابة دا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وانا كسانيكا خوا لعنتي ليك الدينا وهمو لعنت كاريك لعنتيان ليدك سبحان الله كواتلير دا باز لا او حق تدك او ديني خواي قور سبحانه وتعالى باش اوي كوالا سرزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيان دكري پیوسته شوین کوتوانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم بیان بکن و کو خوای گوی لسوره المائده به پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و سلم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و تای پیغمبری خوا اوی کوال لایم پروردگار تو لو ده بزی تبلیغ بک بی گینه بل پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر همو امت بتايبتي اواني كوال لزماني او داجيان بتايبتي لحجة الوداع كاتكوا كوتاو تاري لويان دا هر هميان شاهديان دا بوي كوا نشهد انك قد بلغت الرسالة ولدواي وانش همو مسلماني كده سيرو سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دخيني توا كتماشاده كي بتشه ويقل بستو سي صالي پیغمبراتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر هموشتشي بو پري امانته وقيان هر همو شاهد دن امته شاهدي ددين كوا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه الى اخره لدوايش پیغمبر صلى الله عليه وسلم بري او دينا بوفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوتا اي بينايو پیغمبر كلا دو ادبنا بلكو او دينا كوتا دينو لسر زماني كوتا پیغمبر هاتيه لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمان بشوين كوتواني خويده كلا دواي خويده تفرمي بلغوا عني ولو آية لدواي من تبلغ بكن أجر آياتيش بيبو كواتب الرسول واجبة هر كسيك آياتيش بيبو فرموديش بيغنبري بيبو صلى الله عليه وسلم واجبة لسرشاني زيبا زيبكا واجبة لسرشاني شي بيجيني كواتب بيوستا أصلا خو ما فير بكن بلو خواي قور دفرمي خو كواتب اللوية ودلين نخو کسیگ بله تاکو از بمنیت سرشان هر خون فیر ناکم نه خود فیر ناکی گناه باری که خود فیر ناکی مقصیری لبروی خواهید فعلم انه لا اله الا الله بزانه که لا اله الا الله لو امورانی دینت که واجب سرشانت زیبا زیب که پیویست بشی زانی و دوائی وی که زانت پیویست بیگینی لقدر توانه خود ایتر پیویست شعر زیب پیویست بزانی و پیویست بیانی شب که لبو خلچی او واجبه که بفرمانی خواه بفرمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادی اگر نیکی او هرشیر لیدکره ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى او کسانی بالتأكيد بیگمان او کسانی کوا اوی کخواه دای بزاندیه لآت روشنکانو لو هدایت علمی کوا دای بزاندیه لدوائی اوی کوا رونی کرتو لبو خلچی لکتاب دا اوان دین دی شار نوا لو دي شارنو يعني لبر تنبالي دي شارتو تو انا نية تبليغ بكا مقصرة يعني وتا لا ترسان ناي وتبليغ بكا دا ترسي لمصالحي دا ترسي يعني وتا لبو مصلحتي شي خوي
دهوی حقیقی بیشتره ولی برای لمصلحت ویدانی بیانی بکه ایتر لبر هر سبب یک بی کسیک آیتی چی پی حدیثی چی پی پیوسته بیگینی پیوسته بیگینی اگر نایگینی او مصیر تار نسکه خواب نامم ده او هنیکه و آتکانی خوای جورا او هدایت علمی که خوا دای بزندی و رونی کرته ولی با همو خالچی دفتر آنیکه و دیشار نو کت می دکن جزای کن و یلعنهم الله خوا لعنتیان لی دکا و هر و همو لعنت کاریج لعنتیان لی دکا اللاعنون دیار لاعنون چه و تا بابلین خوا سبحانه و تعالى ملائکه کانی خوا و هر و ها مسلمانان لئنس و لذن لعنتیان لی دکن و اخو لرواتش که هاتیه که دفرمی اللاعنون کل دواب الارض خواه پنامام ده هر همو جان لبرکل سر روی زویده جه هر هموی لعنتی لیده که خواه پنامام ده با عکس اوانه که وکو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دفرمی معلم الناس الخیر اوی که و خلچی فیر خیر ده که اوی خلچی فیر خیر ده که اوی لآسمان کانو لزوینا او زنده ورو جان لبرانی لناو بحر دان هر هموی دعا خیر دکن لبو او ایمان داره که واتا براستی قضیه که زور گوره و زور مهیمه زور گوره و زور مهیمه لو دعا خیر دلو نکره لعرد و آسمان دا لو لعنت دلی بکره اخر لعنت کردن بمانه او دی واتا دور بی لرحمتی خوا هر کسا چیش دور بی لرحمتی خواه گوره او کسا بدبخت دبی لبر وی اما هر هم من بفضلی رحمتی خواهی گوره دا جین بطایبتی لقیامتی کسی که خواهی گور لعنتی لبکاتن او کسا ببیش شکو گمان اهلی زهنم خواه پا نامم دا لبر اوی که دست زهنم اوی که دست بهشته الا برحمتی خواه دا سی که تا لعنتش تی چی کم نیه که خواه لعنت لبکا و اتا پیویستا بخود ابسینو اولا هول بدین خوما فیر بکین پاشان زیب زیب بکین پاشان بیگینی اگر اصلا خود فیر نکر گناه باری زاهیلی کاتکوا با اموری دین نازانی چیزی با زیب کهی ادی نای بزانی اتو بندی او خواهی گرسی لتو دوی که اتو خود فیر بکا او زا زیب زیب که او زا بیگینه تاوک ازر پاداش بدست بگینی بلام کزانی تو ندگین لبر هر اعتبارک لبر هر اعتبارک او خواه نخواست او لسر زیب زیده بی یلعنهم الله و یلعنهم اللاعن خواه پنامم دا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا صح فايق وده فرمي لو سزاو لو لعنتا چه نزاتي دبي إلا أو كسانا نزاتيان دبي تابوا توبيك اللويكوا كتماني كردبو لويكوا ديني خواي شاردبوا لبر هر سببك دا توبي لي كرد پشيمان بوا برياري دا كوا تسيتر لو قناها بردوام نبي وأصلحوا وبينوا سبحان الله وأصلحوا وبينوا إصلاحي كرد إصلاح وتعمل صالحا سأكو زانان دفن إصلاحي كرد أصلح ما أفسده بكتمانه سبحان الله كاتكوا أو علم شرعية كتمان دكري لأن هركسيكو هر زماعتيكو هر طائفيك كاتكوا علم شرعية كتمان دكري فساد برباد بي كاتكوا كسانيك بيان علم شرعي دكن لقدرت وانا اخوان اصلاح دكن مقابل فسادك هيا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا وبتايبتيش اوشتك شارديتو بيشت بياني بك تشتك شارديتو تحقيقك بيش شارديتو بيشت بياني بك كواتا ليرد التوبي او كسي كوا كتماني حقيقي كردي كتماني اتكاني خوي غوري كردي اتكاني خوي غوري شارديتو باسينا كردي فيست التوبة بك فشمان بيتوا أو ذا بريار بدأ إصلاح بك لو فساديك موجودة وهروها بتايبتي هموش تكانوا بتايبتي أوش تكوا أوش ساديتوا فيست بيان بك أجر وايكر فأولئك أتوب عليهم ذا خوي يقول أوانا كوا توبان لقبول دكم أتوب عليهم بندل نوان دوشتا بندل نوان دو توبيا یکم خوای گور موافق بک ک توبه بک پاشو کو نیت چا شب اذا خوای گور موافق دک ک توبه بک او ذا خوای گور توبه لی قبول دک فاولائک اتوب علیهم ا اوانا کوا توبه ان کد اصلاح ان کد بیان ان کد خوای گور اوانا توبه ان قبول دک و انا التواب الرحیم تفهمی هر امنم التواب الرحیم کوا تا هر خوای سبحانه وتعالى التواب
كواتا خواهي قول سبحانه وتعالى زور زور توبه بندكاني قبول دكا وكو تنزارش باس ما كده خواهي قول لوي التوابه صيغة مبالغه لابر اوهي او همو بنده هر هموي قناح دكان كتوبه دكان خواهي قول توبه هميان قبول دكا هر بنده چي تندين زار غلط دكا و پشمان دبيتو همو زاري قبولي دكا توا التواب الرحيم خواهي قول توبه قبول دكا رحمش بي دكا و موفق دكا لوي كوا كاري تاق انزام بدا لدواي اوه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أواني كوا كفر ينكر لسر كفر كان بردوام حتى لسر كفر مردن أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين سبحان الله أواني كوا كفر ينكر بردوام يجبون لسر كفر كان حتى مردن أوانا لعنتي خوايا لسر سبحان الله ولعنتي ملائكة كان ولعنتي خلتي بقشتي لعنتي خوا ببشن لرحمة خوا يقول سبحانه وتعالى لعنتي ملائكة كان دعاء لذا كان ودعاء ملائكة كانش قبولة ودعاء خلتيش بقشتي كانت ديارة وكوتمان مسلمانان بالتأكيد لعنت لو كسان ذا كان كخوا لعنتي ليك الدينة بلام أو بابته وكباس ما كان لعنت كردن لواني كخوا لعنتي ليك مثلا لعنة الله على الظالمين على لعنة الله على الكاذبين هم اواني كخوا لعنتي ليك دينا يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لعنت ليك بالطائفة وبمزموعة بلي هم مسلمانا بيس لعنتي يعني لبكن بلان بالتشخيص وبالتعيين بلي وكو باس ما كردي وبابا تمارون كرديتو نخير هيت شخصيك بالتعيين مليخ لعنتي خواي ليبي لبروي حتى زندية كاتكتو دعاي لعنت ليك بشكو خواي يقول هداية تبدأ لعنتي لمك كاتش كمرد بيان صوت نفرم لا تسب الأمات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أو كمرد لعنتي لمك قصي بيمالي لبروي أو كجيشته وكنتيزي كرد وكاني وربقريته إيتر بلان بعام بطائفة وبمجموعة بالي لعنت لو كساندا كان مسلمانا كخوا لعنتي لكردين كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لعنتي لكردين لعنتي لكردين بلان بتشخيص وبتعيين أو ينا إيتر او كوا كافر بو كفري كردو مرد حتى بكافري مرد او لعنتي خواي لسرا لعنتي ملائكة كاني لسرا لعنتي همو خلچي شيان لسرا واتا مسلمان اجده لعنتي خوا لو كافراني كوا لسر كفر مردينا زال الارداد فرمي والناس اجمعين الناس ديارة مسلمان وكافر دقريتو او مسلمانان ديارة كوا فعلا لعنت لو كسان دكن كخوا لعنت ليك ادي كافر بالي كافراني لروج قيامته يلعن بعضكم بعضا وكل سورة إبراهيم هاتية كافر كانيش لعند لي يكتري دكان وكل سورة الأعراف جدفنوي كلما دخلت أمة لعند أختها هرك وما لا يقدسنا وزهنم لعند لبيش أخوي دكا سبحان الله لعند لبيش أخوي دكا كوات كافر كانيش للروج قيامة لعند لي يكتري دكان مسلمانان لدنيا ولا قيامة لعند لكافران دكان أو زاد فنوي خالدين فيها او كافراني كوالا سر كفر مردن اوال لعنتي خوا وملائكته خلشان لسر خالدين فيها حتى لو لعنت دمينينوا كوا دكا طبعا كسك لعنتي خواي ليبي بيبش بلا رحمة خواي قولا كوا تلا جهنمي حتى دمينيتوا لا يخفف عنهم العذاب سبحان الله عذاب يان لسر تخفيف ناكري نقل لسر يان حل ناجل لسر يان سوچيش ناكري وقال الذين كفروا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب سبحان الله كسانك لا كافران لأهل جهنم بخزاني جهنم دلين واتأواني كوا أواني كوا أو ملائكتاني كوا سرپرشتي جهنم دكان لوان دا بارينوا دلين لپروردگار بپارينوا يقروش عذاب ما لسر خفيف بكا يقروش قالوا أولم تكو تأتيكم بالبينات قالوا بلى عدي باشا بيغمبران تانبو نهد اوان ملائكته هان جواب دنو بيغمبران تانبو نهد لو تان روم بكانو قالوا بلا لبو من هاد قالوا فدعو دي دعاء بكن بلان بزان وما دعاء الكافرين إلا في ضلال بلان بزان دعاء كافران إلا ناغات نتيزة بلكو قمراد بي قمرابون واتا بزربون كواتا دعاء بكن بلان بزان هرب بارينو هر هاوار بكن بلان دعاء كانتان بارانو كانتان في ضلالة واتا قمراد بي وبزرد بي ناغات نتيزة وخواي قول قبولي ناكا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وزاد فرمي
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون بل اوانا بردوامي للعنة خواهي قرد من اواني كوالا سر كفر مردينة بهيت شوية چيش عذاب لسريان تخفيف ناكري وسوق ناكري ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون بدو مانا لقدرات واتا نمهلتي عند دريته نمهلتي عند دريته كوالا عذاب تأخير بكرين نخير لكاتي خوي عذاب دقات السريان ولا هم ينظرون بما نايدو من شواتا تماشا ناكرين للايان خواهي قورو سبحانه وتعالى يقرع عذاب كان إخوائي قرر سبحانه وتعالى تماشى هركسيك لقيامته برحمة تماشى إذا كان لدنيا قيامة طبعا برحمة تماشى إذا كان بل إخوائي قرر هم بندكان إذا بيني بل أمواتب برحمة تماشى عناك أو كسانا بهيت شوي إخوائي قرر برحمة تماشى عناك بلكو بو شوي ترچي عندك أو كوان دين إخوائي لدنيا دا ترك كذبو إيتر أوانا ببجد بن او انا به بجدم لهم رحمتك خوای گور بلک لنا اول عن تکبریت العذاب خوای گور حتا حتا ادمین نو به او کوا یک ساعتیش لسریان تخفیف بکریتن خوای گور پنامه بده لخوای گور د پارینو لو کسانه بین کوا هدایت ما ورگتی وهروها او هدایت کاری پیپکین وهروها او هدایت جبگینن ان شاء الله تعالی تا کو شاد بینو برحمتي خواهي قول لدنيا ولقيامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أني زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري داواي لخوشبونو توبة كردن يكي تر لهوكاركاني زياد بونو بيدابوني رزق داواي لخوشبونو توبة كردن لتاوانو سرفيتشيكان. خواي پروردگار دفرميت:

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين اللهم اجعلنا منهم. وقال سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم اللهم إن أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين

بهشت خالدين فيها أبدا، جهنم خالدين فيها أبدا، فقد فاز فوزا عظيما كبهشت خواي برقالة باشا أو كاتي أو شتانا أو حقتان ولا بو بدل دك يتنو بشما بنوا دست نادا لو يا خواي برقالة أو مشهد ما لبوت ومار دكا كاتي كتونا قيامة هاوار دكا ربي رجعون ربي رجعون لعلي أعمل صالحا بلام كلا كلا خواه بمان قرن او دنيا خواه بمان قرن او دنيا تاوكو عملي صالح انزام بدين بلام خواه في قادة فمت النخير جارة چيدي كنا قرن او دنيا برابر ازدكان خوش قاني قدر قران او تيروك زوشت من فيردكا او تيروك او ما فيردكاتن كبراسي اما خالي يكم وترخان او ايك ايمان من بغيب بي ايمانا يقينا جازما بيش انزام داني عمل لو خواه في قادة فمتن الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يكسر بالغيب أو دو يقيم الصلاة ويؤت الزكاة قرآن بيروز ومبارك زور زور دقيقة زور وردة برنامكان الزور عجيب دارج دارج دارج رايا يعني لو السير سمترو بقوترو بلاغتر دانا رجريه خواهي بقرد لبرتي غيبي خبيش إقامة صلاة وإيتاء زكاة يخص لبروي إيمان بون بغيب إيمان بون شي تاكو باش واد لك واد دكاة نيوش وروشة شي زور أنزام بدي وزكاة زور بدي راشيري نكان خشكاني قد ذكران لو زور قرنجا إنساني إيمان دار براسي باوري بغيب هبيتن وغيب باوري شي تواو أوروبان خوازان ما وصلاني آيني وتربيجان خواهي قولي بيان باريزيتن موفقيان بكاتن بيان باريزيتن لا همو درد و بلاو ايش و جانك و ناخوشيك و اوانا باشا هاوار دکن لبو من بمان دلين كاكا قيامتك من لپیشا قيامتك چی سخت من لپیشا خواهی پر بر پرسیار و کتاب من لگل لکاتن لترازو را دوستن بر لبردم ترازو و خواهی گوه دفمتن ثم لتسألون يومئذين عن النعيم لباري همو نعمتك پرسیارتان لدکره و هروا خواهی پر گرد دفمتن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهل وادث مثل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ها هموي هموي لما دا برسيته وبيغنبر نازار صلى الله عليه وآله وسلم لفرمودي شرين دادث مثل اتقوا النار ولو بشق التمرة اتقوا النار ولو بشق التمرة التقوى يخوات برغال كانوا عباتي يخوات برغال كانوا أقل بيو بكرت خرماش بيتن وهل هذا مثل لا تحقرن من المعروف شيئا هيت معروف تاكك بكم مزانا هيت معروف تاكك بكم مزانا لبرتي لبروي براسي لروجي دوهيدا قد كتين عملي صالح بايخش زهوري هي وزور بنرخ لقيامات زور قرنجا إنساني إيمان دار براسي يقيني تواوي هبي برانبر بقيامت إيش خود دابني لمردوكاني برياري تدا دي برياري تدا دي أقل إيش خود دابني لمردوكاني برياري تدا دي بي ودنياك دلنيام كومالا شي زور بريار دي دي كواتي إيش بما خوما دابني لمردوكاني با إيش بين أو بريار نجي بجيب كين وهروها أقل بيو إيش أما بمرد بچينا غورستان بچينا غورستان لاي غوركان لاي مردوكان لاي برسيار بكين بين باشا أي خلشي غورستان اي خلشي غورستان اگر بيو استا انگو بگرينو الدنيا اما دن او مشروعاني لسري بنوك بزيتان هشت تواوي بكن تواوي بكن خندن شهادة خاني سيارة دوكان تجارات كسابت اما دن تواوي بكن والله ثم والله زور براشكاوي زور بدنگا چي برزهاوار دكن والا من دن نخير نخير اما دن او مشروعان بايخ بيبدين أدي أنقو آمادان سبكن أما آمادين بر دوام لخريش عبادته خريش خواي خومن بينو خريش ذكر ودعاء وبارانوا خريش دعوة بانقوازي خريش بلاو كرنوي الدين بين لبو قيامت من لبرو زاني من حقتك من بيني لبراش لنك أنا أهل إيمان والله أو حقيقتك يسا من من بيني خواي سبحانه وتعالى القرآن بروز لبو من يتومار كرديا دي امام مادم باور من بخواه هنا ودي باورش من بو حقيقتانا هيك غيبن اموري غيبن لقيامت بيدكين مادم بيدكين بيشت براستي كات من وقت من انفاس من
جوله من حركه من سكنات من لحظه كان ودقه كان يجاني خو من لخدمت او دينه دابنين چونك براسي مقصد لدروس كدني انسان عبادته خايف قال القران بيروز هذا فهمتن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اما الجن والانسان من دروس نكده الا اداتي حصر إلا ليعبدون إلا لبوع عبادت إما إنسان وجنة كان من دروس كرديا دي خواهي بقال إما لبوع عبادت دروس كرديا كواتا أصل لدروس كردني إما أصل لدروس كردني إما مقصد ما بس لدروس كردني إما عبادت ولا ما كاتش ده جيانش ضرورياتي تدايا ضروريات باشا كارا كسابتا إنان خوادنا نوستنا دس باو غياندنا همو أوانا ضرورياتي جيانن ضروريات جان بلام نابي اما ضروريات بپیش مقصد بخین ضروريات بپیش مقصد بخین نابي ناكري اگر هاتو تکل ما کر اوام ايش و جانو بلاي زور من لبوده توشي گناحو تاواني زور دبين پیغمبري خواله فرمودك بازدك صلى الله عليه وسلم دفمتن بياوك لبنو اسرائيل باش اوه كوا قامشكي چلاني پیدا کردو کشتوکالي پیدا کرد لکاتي هات نوا ماندی بو هلاک بو سواری سا پشتی گامیشه کهی بو سواری سا پشتی گامیشه کهی بو ایتر او چا او گامیشه یا او ریلی داوا با ایزنی خواه پگر دستی بخصا کردن کرد قالت ولامی داوا قالت اینی لم اخلق لهذا ولكن خلق لحراثة الارض خلقت لحراثة الارض والله می داوا فرمون ای کابرا امن لبو او کاری درست نکرای ما کاتو سوای سپشتم بی بلکو امن لبو او درست کرای ما کوا زیون پی بچیل دره زیون پی بچیل دره دی کوا تا بقارک چیلک گامیشک قبولی اوی نکرد لبو غیری مقصدی خوی بکار بی غیری مقصدی خوی بکار بی ای انسان چون قبول بکاتن لبو غیری مقصد جياني كاتي خوي سربكا مقصد لجياني انسان دروس كدني انسان عبادته باشا چون دكريتن بالي ضرورياتك كاني خوش منجي بزيكين بلام زربي جيان من لبو عبادته زربي جيان من نوع عبادته باشا لي نكن يا اهل ايمان خوش كاني قدر جران باشا يعني استا كسي خانوك دكا ضرب المثل زور جنك تاوك وتيبين خانوك دكاتن مقصد پنج غرفه شش غرفه گوره دروز دکاتن لگر دو او دستی گچکا او دستانه ضروریاتن بلا مقصد لدروز کدنیا و خانیا جورکانا تاوکو تدا بحویتوا و جانجی کامران و آسوده تدا بسر با بلا مگراتو عکسی کردوا او جاره هستا دو غرفه گچکی دروز کرد و پنج شش او دستی گوره دروز کرد پنج شش او دست دور بای کاتکانی خوی لعو دست بسر برد چای پا کروشی ریشی جوانی ایمان دارن او کاتا چی پیدا گوتر با او کسی ها پیدا گوتر او کسی تواو نید تواو لون بای ضروریات که اینا جی مقصدکه بلا جی گای ضروریات که باشا مقصد لدرس کدنی انسان حوانوه یا جیان و گزرانی و خوشی لخانو دا بسر بباتن باشا بلا ما او دستکانش ضرورن لون باشا چی گزکی لباوان دانایا باشا برا کانم خوشکان ایمان دار كواتا دي مش مقصد لدرس كردني ما عبادتا بلام او دنيا يو بدا سناني بارو بول او ضرورتا كد ما دام ضرورتا بقد او دو صد متر خانية سندم لبو او دستكدان بو اون دي لبو دادنيم اون دا كاتو شوينو وقت لبو دادنيم او كيد كي لبو تي دادنيم لبو مقصدك دادنيم كوا اسرحتو و راحت لنا او خانية بهمان شوا مقصد لإنسان عبادت كردنا بران بر بخواه برگر لو ايش زور بي كاتكاني خوم امن بعبادت بس دبم چونك خواتنا لبو عبادت درستي كردوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون لسورة الذاريات حتى خواه برگر لبو ماني دوباره كدي تولد فمثل ايما ايو ما لبو رزق درست نكده وداوه رزق ما لتان نكده وداوه طعام وخوادنش ما لتان نكرديا چونك إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق دي كواتا با مقصدكي جياني مكة عبادة با لبيري نكين
ولیش من عکس نبی تو اگه لی من عکس با دوایی بشید ناو دا بردرین ولی قیامت زور لی پشه منین اگر هاتو مثلا کسی جو دریجا چی ها بیتنو عربانه چی پیو کر بیتنو درست بخوی لسر عربانه که دابنیشی همو با جو دریجا که راب چیشیدن بلا ما گو دار خوی خسته جگای جو دریجا که جو دریجا که خسته جگای خوی خوی عربانه که راده چیشاو جو دریجا که جسر عربانه که دانیشتو بو خلق چی باو کسی دارین خلق چی باو کسی دارین دلن او کابره تواو نیا براشری نکن ای اهلی ایمان دی با ایمش شیطان زور فیل باز براسی مقصدی لجیان من لحر نک لیگز که کردین و خریک لبیر معنی بباته و خریک لبیر معنی بباته و بلکو ایمه با اسباب و با ضروریات و با دنیا مشغول کردیم خریک عالمی مشاهد که اوی است لبر چاو مانه دی بینین عالمی مشاهد اوی لپش چاو مانه دی بینین زیادر و زورتر لنا دل من زکای خوی کردیتا و لچاو عالمی غیب که قیامت و حساب و کتاب و بهشت و زهنده میخوایم او چی روکه باس مان کرد لچی روکه و چی فیر دبین او دو ماسیا جوانترین و باشترین نمونه تاوکو یه ملیتی بگین ماسیا که تاوکو لناو زیهانی او دابو باوری نبو لدرکه چی ده گزره بلا امکاته که ولد زیهانی او حال تا درکه و چو زیهانی بوشکانی ایتر حقیقتی همو با بدر کود امش هتاوکو لدنیا داینا لعالم المشاهد داینا باور ما نیه لقیامت چی ده گزره بلام که چونه قیامت او زهم راستی کانو حق تکامل بو بدر دکیوی ده انسانی عقل انسانی زیرک ویا و که پیغمبری خواهد فرمی صلی اللہ علیه الکیسو من دان نفسه و عمل لما بعد الموت عقل او کسی که ایدانی نفسی خوی بکاتنو و عمل بکاتن لبو دوائی مردن برای ورزی کان خوشکانی قد زگران داو دکم دا نخواهی پرگار او چروکب بیت مای درس و عبرو پندو آموشگاری لبو همو لایکمان و هر واحد بیت مایه هندای من لبو قیامت و کلمه که تایشم اوه اما استالا ایام دی الحجه داینا روژا پیروزکانی موسیم حد چون شوکان پیغمبری خواهد فهمید صلی اللہ علیہ وسلم لسال دا شوکانی لیت القدر پیروزو مبارکا و لسالش لروژا کان دا او دروژه یا زو پیروزو مبارکا او سیز دروژه یا نو روژی دی الحجه و چار روشی جشن زور زور پیروز و مبارکا روی هول دین عبایتی زوری تدا انزام دین بتایبتی تکبیرا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لرمزان دا چند ساعتک من لبود یاری کرا لبود تکبیرا لیدان بلام لقربان دا که استاکیا سیزده روش من لبو مولد درائه که تکبیری تی دالیه بدین دی بازور تکبیری تی دالیه بدین چون که گورترین و پیروسترین و مبارکترین عبادت لو روشانا تکبیره و اوتنی لا اله الا الله وحده لا شریک لا و بروجیبون قرآن خویندن حمو او عبادتانه و جزاكم الله خیر و بارک الله فیکم صلی الله و سلم على محمد و آلی و صحبی اجمعین بوان دازهات نكوتاي برنامج أورج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم أوصلنا إلى منازل المخلصين. اللهم أوصلنا إلى مقام المخلصين. آمين. دعواك إلى الله عز وجل، لا معبود حق استقامة ما بدا لسر ديني حق ولسر إخلاصي حق بو معبود حق ظلمان آودانو روناكو سوزو بون خوش بكا ببوني إخلاص وشكيو زرديو بون ناخوشي دلو درون من بهوي بوني رياو عجبو شهرو خوش وستني دنيا أغراضي دنيا لدلمان دربكات وزاتي بيروزي عليمة بطلي إيما بويا دانشتون تافيري إخلاص بي بويا دانشتون تنها قصد من الله بي عز وجل وامان ليبكا وكو بيغمبران وأولياء عبادة مخلصة كاني هموشتيك من بو الله غني بي بو ودودي ضلمان بيت بو خوشويستي ضلمان وكو وفايك بو معبودي حق بو خاوني ضل بو خالقي ضل كان كدلمان بيجي أو بيت زيجي أو بيت إيمان وإسلام وتقوى ومحبة خوي بخاتنا جل وعلا برياني خوش بيست إخلاص لبر أوي زوهرة لبر أوي جوهرة لبر أوي لؤلؤ مكنونة لبر أوي تون بلا تشبيه حور زور جوانو تايبتو نورن زور باكن الله لوسيا أفرمي حور مقصورات في الخيام أوند تايبتو قورو بريزو جوان أوند خويان أباريزن أوند خويان بي بقيمة لناقرن كسبيان بيني هتاوكو خاونكي نبيت الله محروم ما نكالي إخلاصيش لبر أوي زور بقيمة وزور بتايبة وزور جرينجو جوريا وزور جوانا والروح جوهرو جوهري عبادته الله شويني كردوتا دل حكمتك تي كاتيكا محل الإخلاص قلبة شوينو معدني إخلاص ودل باتشي ونيت باتشي ضلي بني آدم بو الله عز وجل نيجي نكرد نشاني إخلاص بو حدث نبو بو زكاة نبو بو بخشين نبو بو قرآن خويند نبو لبر أوا همو منافقك أهلي دنياك دغلك مصلحتيك أيتواني أو كاتب لي من مخلص أيتواني بيت الصفي مخلصين أيتواني بيت ناو دائرة وقتاب خاني مخلصين أيتواني بلي شوين كوتي إبراهيم شوين كوتي موسى عليه السلام شوين كوتي محمد عليه الصلاة والسلام شوين كوتي مخلصي كان ولكن جل وعلا لحكمتي خوي لبر قوري وقرينجي وقرسي إخلاص هم بيقشتنيو هم تيقشتنيو هم باداشتكي محلكي شاردوتو بودل حكمتكي والله تعالى أعلم بالله التوفيق كاتيك الله عز وجل محلي إخلاصي كردوتا ضلواتا عبادتيكا تنها أبيبو من بيت وتنها من أي بينم غير من نابيني إخلاصكت بويا شاردويت مولا دلت تاوكو دلت يقلابكي وبومن تا امتحاني دلت بكم بشتك غيري من نابينيت وكو تاقي كرنو يقلخلكم شاردوتوا تا توي بي تاقي بكموا
آية كاربو من أكي يا خلقي هل دخلتيني بناوي إخلاص بناوي نيت باتشي بناوي أويك من الله أبرست. فالإخلاص لا يحتاج منك إلى إظهار في وسم ويناكتو إظهار إخلاص خوتك، ولا يحتاج منك إلى الإعلام إعلام بك وإعلام بك من عبدك مخلص، وإنما يظهر ذلك في حركات الإنسان وسكناته لروجانيتو لعبادت لنويجد لروجد لتورا نبوند لتورا بوند لكريند لفروشتند لولاء لبراءت أم إخلاص بديار أكوي لعلامات إخلاص بديار أكوي لبر أويا صلى الله عليه وسلم لمانجي إخلاص أفرمي الصوم لي وأنا أجزي بي، يعني الإخلاص لي وأنا أجزي المخلصين عز وجل باسي صومك وكو إخلاص، يعني روحي الصوم أويا إنسان إخلاصي هبيت تون إخلاص صوم شاراويا شاراوي صومك شبهو إخلاصك يا إنسان أطواني لمال تيرنان بخوابي تدريب لي بروجو إنسان أطواني ضلي برنيابكا وكو تون زجي برخواردن بكا بزمان بلي بروجوم أشتواني زج ضلي برنيابكا بلي تخلقي من عبديكي مخلص أوي صومي قلب صومي قلب واتا إخلاص العبودية للمعبود الحق بو معبودي حق ضل بروجو بي حكمتي إشارة وإخلاص أويك الله عبدك في تاقي أكاتو تاوكو يقلابي تو تجرد بك بو الله سبحانه وتعالى إخلاص ليس لك ولا لغيرك نبو تويا نبو غيري توشا إخلاص شويني دلا واتبشي هوا وآرزوي نابي تدابي نابي بشي شيطاني تبكي نابي بشي شهره وحز كردن بدر خودر كردن وبدسيناني بلو باي دنيا منصبي دنيا شهواتي دنيا بيت لبر اويا شويني كي تايبتم دانا وبو إخلاص هم لبر اوي جوهر وزوهرة هم لبر اوي جرينجو بيويست وقرصة هم لبر اوي قرصاي تولايمن بقدر إخلاصك وقرسايشتك أخم الضلي عبد الراستقين كان بضلي بقدر أندازي إخلاص بوند بومنا بويا أم عبادتا من وايلي تيجيشتو جل وعلا بيمان أفرمي هذه نقطة البداية العقد بين العبد والمعبود من والا إخلاص جيشتو ما الله تعالى أعلم أفرمي عز وجل نقطي دس بيكرني عقدي نيوان عبد معبود نيواني الله لقل بندا أو إخلاصيه أجر اتفاق ما كرت أجر رازي بوم بو عقدي كتوب توقيعت كر إخلاصت بس بو من بيت نيتت بس بو من بيت كرينو فروشتند لقل من بس بو من بي بو قازان زي رزابوني الله بدسيناني بهشتو دوريد لدوزخ بي باقي عقدكاني ترد لقل أكب لقال أوي وتمان تونك إخلاص فرض قبل العبادات بيشي روجو صومو زكاتو نويجو همو عبادة كان فرس كراو أقر إيما نقطي بداية عقدي سرتاي عبداتي لقل من راستو دروزبو كنقطي بداية كخالي سرتي عقدك نيوان منوتو إخلاصا كرازي بوي كصادق بوي لقل إخلاصا كد لقل من لقل عقدية باقي نقاط عقد كانت لقل أبستم وباقي نقاط كاني تريشتو سير سركوتو أبيتيا أما يا حكمتي شاراوي إخلاص كمحلي قلبه وكوزانيان أفرمون يقول السندي أن المدار على الإخلاص الباطن المعلوم عند الله لا على ما يظهر للناس إخلاص أويك لضلع شينيكي شاراوة بس لاي الله معلومة حقيقة إخلاصك إما بنيشانة هستي بيكين كوام عبد كوام بانخواس كوام تيكوشر كوام بخشر كوام نوسر إخلاصك بهيزة يا نزمة بلام سطا سطو حقيقة راستقينا الله أزاني عز وجل. قال ابن موندا فمن أعمال القلوب النيات والإرادات
والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه والإخلاص الأعمال كلها مع سائر الأعمال القلوب. فرمت أعمال قلوب النيات والإرادات محل قلب أويك إنسان ضلي آودان بيت بمسجي إخلاص. يقول ابن حزم والإخلاص فعل النفس، إخلاص عبادتك نفسية شاراوي. وقال النووي والإخلاص عمل القلب وهو النية، إخلاص كارك دلا بو الله عز وجل كنيتك باكا. قال ابن قدامة وإخلاص القلب فرمي محل إخلاص قلبه. وقال القرطبي فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. إخلاص أوي كبندا نيتب الله به وشوين كشي دلا بو يشويني دلا دون منا جوانو ريكم هنا وتاوكو الله تيمان بقيني وتمان الله عز وجل بلا تشبيه. لبروي إخلاص لبروي حور كنمونا بحور ديني نوع بدسيناني حور العين فمري إخلاصا تو أقر زوهري إخلاص نبي زوهري حور كشت نابتو وباقي نعم كان باشت. بوي الله كاتك كوصفي حورد بو أكا لبر أوي زورشتكي جوانو تايبتو نورو روناكي وقشا لشوينكي شارا ودينا وحور مقصورات في الخيام. لبر أوي إخلاص زور شاراوي لناو الروجو شارديتي والصوم لي، يعني كأنه يقول تعالى جل وعلى الصوم كتوصائمي يعني الإخلاص لي وأنا أجزيبي قيمتي إخلاص صومك بإخلاصك ويا هندق عبادة بلو باي بغير خوي والأقريت وكو الصوم. لبرأوي ناوروشي إخلاصا لبرأوي تاقي كنوي عبد لصر إخلاص بويا أم بلو باي قوري وارقرتوا. الله عز وجل شوينكي كردوت الضل تاوكو تاقي كنوي بندك قرستر بي وكار كردني بوي قرستر بي. ولبرأوي الضل محلي إيمانا محلي تكليفة محلي معرفة الله عز وجل شويني محبة الله شويني تجرد بو الله شويني هم هموم حزن قيامته شويني أويك نوري قرآن إيمان نوري الله بتيتضل نابي بيساي بوغني جنقاوي الرياء شهرة عجب داخلي أم ضلبت. وكل قصي مخلصيني إبراهيم عليه السلام باسك وعدد ابن حجر أعمال القلوب وذكر منها الإخلاص فقال فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على 24 خصلة الإيمان بالله والإخلاص. كاتك ابن حجر كرد وكاني ضل عبادتك كاني ضل أجميرت كعلماء زيادوا كم ألين أفرمي لوان فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات أعمال قلب هنديكي بابي عقيدين كالتوكل كمحبة وكاستغاثة وكاستعانة وباقي عبادة عظيمة كانت لي ضل ونيتش وأم عبادتان لوان إيمان بالله والإخلاص العمل لله. فسبحانه وتعالى أهما في ركاكوا إخلاص بويا لطلا لبرأوا عبادتك زور قورو تايبتا نقطي دس بيكر دني بنداتي لقل معبودي حق أقر بند صادق بي لقل الله أم عبادة راب قريت وبرورد بي لسر أم عبادة الله برسي أكاتو. بويا إبراهيم بن محمد بن مفلح فرمي والنية لغة القصد يقال نواك الله بخير أي قصدك به ومحلها القلب محل إخلاص. بوأوي أهل إدعاء أهل رياء أهل شهرة أهل حب دنيا أوانيك الدليان نخوشة
اواني كتا مزروي اوان مدح بكرين لسر عبادت زم نكرين اواني كآواتيان حبي الرئاسة وخودر خستنو برا قورياتيا نتوانن بآساني بين ادعاي اخلاص بكن ادعاي ام عبادة عظيمة بكن ادعاو بانغا شيء او بكن ايما عقد ما لقل الله كردوا كمخلص بين بو الله الله عز وجل افرميت ام عبادة الشعراوية لاي منا ولكن اگر صادق بي بكر دو كانت خلقيتي اجين مكراستك انغا شيء او بكن ايما عقد ما لقل الله كردوا كمخلص بين بو الله الله عز وجل افرميت ام عبادة الشعراوية لاي منا ولكن اگر صادق بي بكر دو كانت خلقيتي

بو پروردگاری پرستراوی بحق که الله جل وعلا. وقال المناوی اذ الاخلاص معدنه القلب. معدنی اخلاص شوینو پیگی اخلاص دلا. امش دوشتی گرنگ من فیرک. اولا الله عز وجل سرتای قرآن که پیمان افرمید هرتی هدایت و رحمت و معرفت و ناسین و محبت و شوقی لقای من داخلی دل اکم باو مرزی او دل اخلاصی تیدا بی. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اما هدايه رحمه بركه بودلك متقي بي ويتشق لبيناسي متقي لاي سلف اويا الاخلاص واتدلك اخلاصي تيدابي بو معبودي حق تنهانيتي هدايه بي بو رزابوني الله الله مستحق اويا بي فلسطين تعظيمي بكم خوشم بي قرباني بو بدم بلکو هرتی مصلحتی دنیای خوم هیا بکم قربانی الله نک مصلحتی دنیای خلقی عبادتی من بوگن بکا و ریای تیبکا وکو اخلاص که سیدنا ابراهیم علیه السلام کوا مصلحتی درجی خوی اکات قربانی معبودی حقی خوی که اسماعیل کوتا نعمتی دنیای تی نسب و حسبی تی گنجيكي تقي ونقي ومخلص حليم وعليم. الله أفرمي عز وجل بو أوي خوتو خلقي فيري إخلاصي كامل بكي وكو دين السليل كوتاي أبي بيبخشي. وقال الشوكاني وفي الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب. او آتاني كباس لإخلاصي عبادة دكابو الله سبحانه وتعالى هموي بلغن لسر أوا كفرض العين لسر جنوب ياوي مسلمان نيتي باك بيد لهمو كرد وكاني لبرو إخلاص شويني دلا ولناو خيمي دل شار دراويا. وكو ابن الجوزي أفرمي الإخلاص مسك المصون لنا وعاء قلب شار دراوية بونكشي لكردوي إنساني مخلص رنق أداتوا الله وكبوني مسكو عنبر لنا وضلي إنسان شار ديتوا كاتق أم بوندر أتي للا شيء إنسان أقد ضلي إنسان مخلص بيت بو الله أقد ضلي باك كرد بيتوا بكلي بو الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. أخرجه البخاري. هركسيك بلي نزيك ترين كسب شفاعة بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام أو كسيك ألي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله نفي همو إله باطل كانك بهر ناويك بي وإثبات صفات إلهي حقك كالله جل وعلا. أجر أمي وتو كرد وكان شي ديب ذكر نيتي الله بو خالصا من قبل نفسه تنها مبستي للتوحيد الله نزيق بونو تعظيم ومحبتي الله به أو الشفاعة دي سيد المخلصين وسيد الموحدين لقيامة إجريتو. يعني أجر بضل نيلي أو محرومة لشفاعة سيد مخلصين كمحمد عليه الصلاة والسلام. بويا جرينجا إنسان أو بزاند كإخلاص عبادتك زور عظيمة عبادتك زور قورية أجر إنسان خويبو الله يقلانك أتوه زور صادق نبي زور جهادي نفسي نكا ناتواني ام عبادة قورية بدس بيني. باس ما كرت لكوتاي هر درسك تيروكك لتيروكا بياوة قوركاني امي اسلامي اهيني نوا بدس بيك الدني اخلاصي بيغمبرا باسي اخلاصي سيد المخلصين ما كرت صلى الله عليه وسلم متمن

دورترین علاماتی ئیخلاصی پێغەمبەری خۆشەویست عەلەیهی سەلاتو و سەلام لەگەڵ شوێن کەوتوەکانی ئەوەیە بە هیچ زۆرێک نابێت لە ژیانی بە خەیاڵی داهات بێت لە دینداریە مەسلحەتی دنیای تیجارەت و کڕین و فرۆشتن و بەدەستهێنانی پلەوپایە و مەلەذاتی دنیا و فیتنەی ئافرەت نابێت بە هیچ زۆرێک ئەمانە تەوازنی عیبادەتی تێک بدەن. ئیخلاس و ئیبراهیم عەلەیهی سەلام فی ئوموری حەیاتی سەییدێکی تر لە سەییدی موخلەسین، قدوەیەکی تر لە قدوە گەورەکانی موخلەسین سەیدنا ئیبراهیم عەلەیهی سەلام. بەچی گەیشتە پلەی خەلیل، بەچی گەیشتە خولا سەیدنا ئیبراهیم عەلەیهی سەلام؟ ئیخلاس یەکێکە لە سیفاتە زۆر گەورە و تایبەتەکانی گشت پێغەمبەران و یەکێک لە هەڵبژاردنی ئەللا بۆ پێغەمبەران یەکەم سەبەبی ئیخلاسی دڵیان بووە. پێغەمبەران تەواوی دڵ و هۆش و مێشک و عەقیدە و بیر و باوەڕ و عیبادەت و تەزکیەیان بۆ ئەللا بووە، تەواوی شەوقی دڵیان بۆ ئەللا بووە، تەواوی هیوایەت و ئاوات و قەست و مەبەستیان گەیشتن بووە بە ئەللا. لەبەر ئەوەیە ئەلله هەڵی بژاردون بۆ زاتی خۆی، بۆ ناسینی خۆی لە ڕێگای ئەوان بە عەبدەکانیە. فقد قال تعالى عن خەلیله عەلەیهی السەلام واذكر عبادنا ئیبراهیم و ئیسحاق و یعقوب اولی الأیدی والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار واذكر عبادنا. یەکەم صیفاتی ئینسانی مخلیس و یەکەم قۆناغێک کە بەندە بیەوێ ببێتە بە عەبدێکی مخلیس ئەبێ ئیعلانی عەبدایەتی خۆی بکا بۆ ئەللا. ئەمەش نابێت ئیلا بە نەفی عیبادەتی غەیری ئەللا نەبێ. قەتعیەن عەبد لە ڕیا دەربازی نابێ، لە عوجب و شوهرە و ڕوڕەشی و بۆگەنی دڵی دەربازی نابێ ئەگەر لە عەبدایەتی غەیری ئەللا خۆی دەرباز نەکا. تا عیسا عەبدو دیرهەم لەسەر لوت بکەوێ، لوتی بشتی ئەو کەسێ ئەبتا عەبدی دینار و درهەم، دینی ئەفرۆشێت ولا و بەڕائی خۆشویستن و ڕقلێبوونەوەی دۆستایەتی و سەفەر و سیاحی لە پێناوی دینار و درهەم بێت. ئەوە لە کاتێکە مەبەستی بەناوی دین نەبێت، و ئەگەر بەناوی دین بێ ئەعاذن الله ئەوە مصیبەتەکە زۆر گەورەتر ئەبێ. واذكر عبادنا پێشی ئەوەی وەسفی هیچ پێغەمبەرێکە، وەسفی هیچ صیفاتێکی بکا، گەورەترین ئەسبابی نزیکبوونەوەی و ئیختیاری پێغەمبەران ئەکا جەل و علا بەوەی کە ئەم پێغەمبەران بەکلی دڵیان حەز و شەوقیان وابووە کە تەنها عەبدی ئەللا بن. لەبەرەوەی ئەللا مەعبودە، فلا بد ئێمە عەبد بین. لەبەر ئەوەی کە ئەللا غەنیە، لا بد ئێمە فەقیر بین. لەبەر ئەوەی کە ئەللا قەویە، لا بد ئێمە ضەعیف بین. و هاکەذا باقی صیفات لله عز وجل. واذكر عبادنا، بیر بکەنەوە ئەوانەی کە عیبادەتی خۆیان عەبدایەتی خۆیان بۆ من سەلمات، رازی نەبوون کە عەبدی دینار و درهەم و ئافرەت و سەیارە و دایکی و باوکی و خێزانی و مناڵی و ئیش و کار و مەشروع و حزب و شێخ و وەلی و فلان و علان بێ. واذكر عبادنا ئیبراهیم، کە باسی عبودیەتەکە بە عەبد ناویان دەینی، لە بابی دنیاش ناوی شەخسی دەینی ئیبراهیم. یعنی ئەگەر هاتوو ئینسان صیفاتی عبودیەتی لێبسێنیەوە کەسێکی عادیە، تەنها ناوێکە. ئینسان ئەگەر ناو لە خۆی بنێ ئیبراهیم نابێتە خەلیل و ڕەحمان. ئەگەر هات و صیفاتی عیبادەکەی لەگەڵ نەبێت، ئەگەر ئیخلاسی لە دڵ نەبێت، بەناو ئینسان ببێتە خەلیل، ببێتە ئەهلی باش، هەموومان ناو لە خۆمان ئەڵین محەممەد، ناو لە خۆمان ئەلین ئەحمەد، نەبی و ڕەحما. ولكن جل وعلا بو أويك قناغي يكمي إخلاص لدل مانا دروز بك، فمي واذكر عبادنا تو أبي عبدي غيري الله نبي واتا غيري الله هل سكوت بتو نكا
دينار و درهم هل سكوت و كرين و فروشتن و برادراتي و دوستاتي و سفر و سياحة بتونكا إبراهيم عليه السلام كسفر أكاد أفرمي إني ذاهب إلى ربي شار بزيد يلم هاجر بزيد يلم إسماعيل بزيد يلم بلام قصتم تنهاء الله يا تتسم بولاي الله بو إعلاني ديني الله بو شوق كار كردن بو لقاي الله عز وجل. أما إنسان أجر عبدي نفسي به عبدي هوا وآرزوي به عبدي دينار ودرهم به عبدي خيزان ومنال به عبدي شار ودي أمشتان بيت أوان واي لي أكن ك وكو عبدك بيزولين برو أمشينا متو أمشينا محالة كسي واش بتواني إخلاصي بو الله بيت بتواني الله بپرستي لكاتك غيري الله لطليتي إن جل وعلا فرمي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار دو صفاتي ترباسك هر خشك برايك أم دو صفاتي تيدا نبي محالة بتواني مخلص ببو الله محالة بتواني شويني سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد كوي صلى الله عليه وسلم محالة بتواني مخلص بي للتوحيدي لنويجي لروجوي لذكري لبخشيني لمشروعي دعوي لنوسيني قطعيا ناتوانيت إنسان لبروي الله أمري كردوا إيما شويني دو قدوي قوري بيغنبر ومخلص بكوين كإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام كاتك أفرمي شوين كو نافرمي شويني ناوي إبراهيم كو أقرواب وي أي فرمو ناو لخوتان بنين إبراهيم ومحمد أفرمي شويني تيام كوا أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي أولي القوة في العبادة بيغمبران عليهم الصلاة والسلام أما بكنا قاعدة بتايبت هربان خوازيك تنبيني أقر هيزيكي بقوتي لعبادتي الله نبي قد نابي سي قد بديني هبيب كلي قد نابي بيكي تاوساغي يكمت مهما كان توحيدكي بيناسي توحيدكي للتوحيد الصحابي بتي بيشي تابعيو بيشي أعلام السنة كان كأوانيك كتاب السنة عن نسيوه الله وصفي قدوي سلف أكا كبيغمبراني وكو إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام أولي الأيدي وتأولي القوة في العبادة إبراهيم عليه السلام أعطوا القوة في العبادة الله قوتك زوري بيداب بو عبادة الله فتتوحيدك تعابدك إخلاصك لدلت أقرتو أم عبادتا أم توحيدا أم شوقي دلت همو جاند نكاب عبادتي الله سبحانه وتعالى عبادتي الله خوت الدنيا ومشاريع الدنيا لبير نباتوا أولي الأيدي أم آيتا أم تعظيم تدبر لم آيتا قورترين سبب بدسيناني توحيد إخلاصي دلا وقورتري سبب كتو ببي بعابيدي كي زور بهز ببي بخوا پرستي كي زور بهز أولي الأيدي والأبصار إبراهيم عليه السلام خاون عبادتي كي زور بقوتوا والأبصار ولسر بصيرتي دل الله پرستوا إنزا الله عز وجل وصفي تواوي إخلاصي مخلصين أكا تواوي إخلاصي كمالي إخلاصي سيدنا إبراهيم أكا أفرمي جل وعلا رحمتي الله لدلتان بوي الله رحمتي خوي داخلي دلتان كابا إخلاص تدبر لو آتبكن بدل جيب قرن جل وعلا أفرمي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يقول ابن كثير في قوله تعالى يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين الله وصفيان أكا خبر بإيمة أداب ويفير إخلاصي خليل الرحمن بي لفضل عبادكي كإبراهيم وأنبياء عابدكي كسيدنا إبراهيم يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة
إبراهيم عليه السلام جمع بين العلم والعمل، عمل الصالح وتإخلاص والصواب، والعلم النافع وتخشي قلب وتإخلاص قلب، والقوة في العبادة. خوا برستيكي قوة في العبادة دوشد أقريتوا قوة في العبادة وتا إخلاصتها بيل سر عبادتك واستقامتها بيل سر عبادتك. أمدو صفاتا ما مستاي دلان لكتاب ما تعكي لكتاب بروردكي طريق بين الهجرتين زور بشيويكي تربوي وتفصيل إيماني باس لوأك قوة علمية وقوة عملية. إبراهيم عليه السلام جمع كل نيواني عملي صالح وعلمي نافع، والله هزي قوتك دام زراوي بيدا لسر عبادة وتصاغب ببينيني حق. قال جل وعلا لثمري أما الله فرمي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال مجاهد جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها أو غيرها. إمام مجاهد رحمة الله لي بأفرمي جل وعلا بهوي أو إخلاصي لدليان بو وما لي كردون بيغمبران وشين كوتي بيغمبران قورترين علامات إخلاصيان بوبزان براني خوشي ويستم بتاي بد بان خواس بكنا قاعد قورترين علامات إخلاصي أويك أم كابرايا زور قيامتي به مشروع كاني همو قيامتي باس كاني همو قيامتي هموي قبرة هموي بيلخصنا ويك الدنيا إيوين يداخلي ميشكو دلت بيت. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال مجاهد أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها. الله واي لي كردون لبروي دليان واي دويست دليان إخلاصي بو الله تيابو شوقي الله تيابو الله واي لي كردن همو كرد ويكان بو آخرة. وآخرة يعني الله يعني لقاء الله يعني بهشتي الله يعني خو باراستن لدوزخ لرورشي هيت هميك يا نبوة للدنيا تنهى قيامة نبي. وكذا قال السدي ذكرهم للآخرة وعملهم لها همو بيرخسنوية شي خويا همو بيرخسنوية شي بو غير خويا قيامة بوا بردوان قيامة بيري خويا أخصوا. يوم يقوم الناس لرب العالمين أو روجيا بيرخسنوية أقرهاتو من لك برامبر الله بوستم عبدي غيري الله بمد بيت سيمبيبلي أبيت سارة نوسم بروتشي بي أقر أهلي إخلاص نظر. وقال مالك بن دينار في تفسير إنا أخلصناهم نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها. الله خوشويستي الدنيا إلى ضل دار كردونا بهيت زورك لهيت شتيك أنا للدنياي ما بستيان دنيا نبوة ما بستيان دينار ودرهم برست النبوة ما بستيان كوكر نوي دينار ودرهم نبوة لبخاطري دينار ودرهم بلكو لبخاطري أوي أو دينار ودرهم ببخشن بخواي دينار ودرهمك لبر أويا لمجلس السيدي مخلصين أحمد بن حنبل بهي زورك قد قبولي نكل وكسباسي الدنيا وكرين وفروشتن بك. ولما زيسكي حسني بصري كباس مانكر حفتي زارق لمال دا أنيش بو باس كردني دلو إخلاص أقر بسياري غيري أو بكرابواي تموتاوي تيك أتسو تورو أبو أي فرمو بو أو دانا نشتون كاس دنيا ما بير خاتوا. وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها الله بهوي إخلاصي دليان هرتي خوشويستي قيامته بهشت نعمتك أنا لقاء الله لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وترسي دوزخة خستوتي الضلي أو مسلمانة أم وحدة أم بانخوازة همو هستو هوشو بيري لسر قيامته همو إيشو كاركي بآخرته. وقال قتادة كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها بردوام أهلي إخلاص
شوين كوتواني قدوي موحدين كإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام أما قورترين علاماتي هر براك وهر خشيك ادعاي توحيد بك أبي لها مكس قيامتي تربي قورترين علاماتي قيامتي دوشتا قوة العبادة والزهد في الدنيا أمدو صفات لها الكسيق نبينين قطنالين أهل السنة قطنالين صادق لقال الله قطناتواني خوشي أقر صادق ببلا إخلاصكم شوين كوتي إخلاصي إبراهيم عليه السلام أولي الأيدي أي أولي القوة وأخلصناهم للآخرة نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وأهل حب الدنيا كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها بردوا قيامتي سختيان بيري خلق أخستوا وكو إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم قراوة بآخرة إبراهيم عليه السلام بخلتش ودخلكينا سلامتي قيامت لويك إيما بس باسي قيامت بكين وباسي الدنيا لدلو ميشكو مشروع ما ببين الدروة لبر أوا كسيك باسي الدنيا بكا إلا لسر حسابي باسي قيامته كسيك ببتا عبدي دينار إلا لعبداتي خوا كم أكاتوا لبر أوا الله أقر كسيكي خوش بي أقر أو كسش صادق بي لإخلاص الله دوشتي بي أدا يكم زور زور عابدة زور خوا پرستا لقيام الليل للروجو السنة لتدبر القرآن للذكر لبخشين لقريان أنواع عبادة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب خالي دوم الله عز وجل حب دنيا لطلي درعك كار كردن بو دينار ودرهم لطلي درعك حب برا قوراتي لطلي درعك حب خودر خستن لطلي درعك ورقي مدحي دخات الضلي ورقي ذمي دخات الضلي ويلي أكا أخلصناهم للإخلاص يقلان أكاتو بو قيامت بويا أبيني دانشتني كريني فروشتني دوستاتي هموي لسن أساسي قيامت أجزانين كأما نادرة أزانين كببانزي دست كمتر أجمير دري أم زورة بانخوازو مسلمانة كبدوزيو بامشيوة لإخلاص تيقشت بي بام زورة قشت بيتا أو منزيلة ومقامي إخلاص كالله وصفي قدوة كاني بي أكا دعوة أكين لالله عز وجل دعوة أكين لالله إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هداية ما بدا شويني إخلاصي وانا بكوين هداية ما بدا لوانا بين كلا حقيانا أفرمي أولي الأيدي والأبصار الله لوان ما بكا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين أما بعد المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم كاوي أما الدوش تي أساسي لو معقده في الدنيا لكم يعني في الدنيا رعاية عناية قرنجي بهمو فنكاني علم بدين يتشان إهمال نكين هو يك بلام همويان بيكو نخينين فيريش دبين همويان بخينا بلام همويان بيكو نا الأهم قرنجتر بيش بخا انجا فالمهم انجا قرنج گرنتر پیش گرنگ بخواه شیخ لپیش و دا علم دا چوین بوینه که لپارچی زور پیکاتو هرچن پارچی زیادتر لبرچاو بی زیادتر لوینه که تیده گیو زیادتر چیش لوینه جوانه که دادین علم شروعه هرچن معارفت فراوانتر بی هرچند علم زیادتر به فن و جوری زیادتر علم زانی باشتر پارچه کانی علم به کود بستی و چیزی زیادتر علم نمی بلا ما همویان به کود نه این صورت المستحسنه وینی جوان یزید حسنها جوانی که زیاد دکا بتمتع البصر اوکا بینایی چیز ببینی بجمیع اجزائیها لحمو بشکانی ويفوت من حسنها عند الناظر لجوان يكشي دفوتين لاي أوكسي تماشي دكا بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها بقدر أندازي أو بشانك محتجب لي ليش أدرا وتونايا بني والعلم هكذا علمش آواه من رعى فنونه بالأخذ هركز رعايته قرنجيب جوالغاني بدالة ورقرتن وأصاب من كل فن حظا له معي مقداب بشتك فير ببي كملت آلته في العلم آلة علمي آمير علمي قوة علمي كامل دبي قال ابن الجوزي رحمه الله طبعا ابن القيم جاكينو ابن الجوزي جاكينو نيواني النزيج بصد صال هي أما هو ابن القيم طلب شيخ سامي بن تيمية صاحبي مدارج السالكين إعلام الواقعين وزاد المعاد إلى آخره ما ابن الجوزي أميان رحمة إخواني هوكو الذهبي ضل الشيخ الإسلامي ومفخر العراق شيخ إسلامه فخر شانازي عراق ابن الجوزي أبو الفرج بغدادي رحمة إخواني ابن الجوزي خبري عجب غريبه لهمتي برز لتشينو يتيب وعلم دفنوي نوکی د جره تو دلات با پیرم دستی بس کله سم مرتی بو د ستانی خو 2000 بر کتیو منسو بس برج یو کاته گچ کتر بو طالم اگر 2000 لا فرج به هر زوره خصوصا اثر ده 2000 بر کتیو منسو 20000 يهود و نصارى سر دست مسلمان بون طبعا مجلس کانی د گیشته هزاران مجالس وعظی نصيحتي رحمتي خوای لبی لهشتا صالي لقلنا وكي قراءاتي خندو قراءاتي عشر فتي حزناك بسمو درقاي خواه سبحانه وتعالى وجاهل بن بي لهشتا صالي رحمه الله تعالى لابي انصدنا وتحود وفاتي كردو لصيد خاطر في صيد خاطره خاطر أو خيال سريعي كديو دروا جا جاريا فائل زور جواني تدايا الله لك اسمان نتي أو نعينا الصيد الخاطر راو كرمي أو خيالك لنا كوبي رأي كردو يعني بس تويت يو قيدي كردو بنوسين هو صيدي كراوته كردين يعني لنا وشكاري بير جوانا شكاري بير في صيد خاطره دلوية جمع العلوم ممدوح فوكرنوا علوم بركاري خوي وبتدرج وردو ده ممدوح شتيش استايش كراو من كل فن خذ لا مو فن يفيربا ولا تجهل به جاهل ما ببي فالحر حر زمان عرضه معناه كما هو كولينيا دو كسي معقول قولا فالحر كسي معقول قولا مطلع على الأسرار حزي بزانيني نهينيان هي
ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله شيخ صالح بن عصيمي الله ما وصي ما وصى كان ما وصى خما وصي خما ني وإنما ما وصي ما وصى كان ما محمد كري مانع رحمتي لي بل إرشاد الطلاب دا دلي ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة كسي فاضل برز نابهج علم لعلم بسودة كان وازد بني وإهمالك وترشبك التي تعين على فهم الكتاب والسنة أو علمانك كيار متيدا وتريش الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه أقل النفس دا قوة هيزي في البنية علمي هستذكر لاني كم كناش زاني ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله سائغ جواني يا بوي كعيب لو علم دا عيب لو علم بريك أخوي نايزاني نايزاني لجاتي اعتراف بعجزي خوي بكا والله يأمن فيري نبو أمن كم درخاني مكرت نا والله علم الضرورية مهمية هيتني جا خوي فير وتقازان جكر ويزري بعالمه أزرى به يعني احتقره بكم زاني عالم كشي بكم زاني فإن هذا نقص ورذيلة أو كمي نشان فوتي نفسية إنسانة فالعاقل عقل لو دو حالة بدرنية ينبغي له أن يتكلم بعلم يعني كقصدك بعلم وقصدك أو يسكت بحلم من دو مستوريو بيدن دبي نك نازاني والتطاول إيش دكات السر علماء وإلا كواينك دخل تحت قول القائل التي تجر أو بيد شعري وكشاعر الله أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل هوالا بوها توك سهل ناوك يجك ناوي سهلا لبر جهل نزاني خوي زمي هندك علمي كرد وكناي زاني سهل بخوي علمانا نازاني علوما هندك علم أو علمانا وزمي كردون هندي علم لو قراها أقر سهل خيان دباي يعني قرأها أم ألفكي أم زكي تسهيل كردو إبدال كردو علوما لو قراها علومك بي أجر خيان دباي ما قلاها رقي ليا ندبو قلاه يقليه قلا يرقي لبو ما ودعك ربك ما قلا بلام ولكن الرضا بالجهل سهل إنسان كجاهل بو بقدر يشتك آساني رازي دبي كني بي ونيزاني كابرا كنيزاني أو دستي ألماسة بلا مرك بي ضوا وبردين لنا ودست بازار نيار دم ديغ في واقع نزل أبو خد بازار نيار دم ديغ تك قدري نازاني أو نيغن وقدري نازاني زمي لك انتهى كلامه ليرة قصي الشيخ مان طواو جاهندك زال جاتي انتهات دنوسن همزكو هاك همزكو هاك أو يعني انتهى يقصي فلانا طواو وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين رام أو كاتقرنقا أتهم علمان بخيني دو خال الله برتشاو بي نكتي قلو بيقلقي باز علم ليكاد بخيني أحدهما تقديم الأهم فالمهم لقرنقا كورس بيدكي أي تشتغ لهم يقرنق تردستي بكم مما يفتقر إليه المتعلم أو المتعلم في الخاص فقير بيويز محتاجة في ربي في القيام بوظائف العبودية لله أو كوظائف وظيفة أرشي بنداتي بوخوي في جبه زينك بو نسمي لك ترى ونازين نزو نجبس بطالبته تشكاري لحاشي وحواشي شون نزو نجد جيري جهر بيش وعقيدة شون خواد ناسم تشيري دم بال تشيري دور دخموا تاس نیست چون بگرم، نیاز کم چون کم، روشم چون بگرم، چون بتوانم زگود، چون بیام ما، کی دعا بکم، چون دعا بکم، ولی من چی؟ وظایف عبودیت فرد بی، پیش او. سؤال مالک ابن انس، امام دار الهجره، امام مدینه بود، مدینش دار الهجره، شنی هجرتی پیامبری خواهد صلی الله علیه و سلم. عن طلب العلم، نیام برسید برای طلب العلم. فقال حسن جميل، تاچی جوانا. ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه ما هم لبيش مزانك كبياني دكيو هتا إواري محتاج تشيل علم في رئوبة
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله والله مي وما لا تويش إلا أنا يا باشا بخليش وش دبم خليش وش عندهم خليش مهمك وغير مهمك أجدهم إيش قالك ألا ودع كمن شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم أو خوي مشغول كبنا مهمة وكش بشتك جرينجنيا لسه الحسابي أو خوي مشغول بكا كجرينجا ضرب له ولا كجرينجا لكاتي أو كم نكاته كجرينجا وقدم الأهم إن العلم جم جم يعني زورة جرينت لكان بيشق علم زورة تمني شد كرتاته والعمر أي تمنتية طيف زارة خيالك خويك دي خو خيال طيف طائف هردوشا أو ضيف ألم ألم به يعني السرداني كرت أو ضيف ألم يا ميوانك دي ودر على وند تميتو وندي ويقرينك كان بيشقى والآخر أو زور قرينك أن يكون قصده في أول طلبه قصد مبستي آمانجي لأول طلبي لي كم جاري تحصيل مختصر في كل فن لهم فن يكدا مختصر يكوك خيرنا أزعني أن الزور جارون المونة وبرعاني خذنا هنمو بلان كورينا بناء علمي ريك وكو دروس كني ديوار واي ريك فما شيء وصايك شون خشتكان ريز دكا ريك علم أوها ريسك أوها ديوار وكو ديوار علم كان محكم بتوضيبي وصاستك ريزي كم أساس خشتك ريزك لأساس دادني أتوش أوها مختصرك لعلوم القرآن مختصرك لعلوم السنة مختصرك لفقه مختصرك لنحو مختصرك لأصول وهكذا بخنا جاور الريزي دو مختصر يقول قرآن مختص يعني طبعا هات تبي الله مختصر يعني كتبي شيء برسل كتبي شيء برسل لقرآن كتبي شيء برسل للسنة كتبي شيء برسل لفقه كتبي شيء حتى دبيني هم علم كان ورد ورد برو بيش دبي هم لبش برزكاني علم كعلم كان تقدر كانوا تيجي برزكان مثلا بوتي جيشتن لتفسير شوكو بيضاوية تشن علمة بيستن بيزن هم علمة كان هي زنابة بالة تفسير زور زور زور زور باش بتفسير بيضاوية دقيقة لنا حول بلاغة ولأصول نزاي ناي زاي أو كانت هم علمة كان يجيك دا بيبيش هيتش اللي بجي نامني أواج لزد العلم دبين سكر روش بروش نشون ما هو قشي خود دبيني وسطاي چي نابني ستوني يقريس أو ها خشت هول دات السري أو زب نشتي وناكا تقول ما كان علمك حتى أوصل رويبي رأي مش كيش تايتي لنا زين والله بقصدي للسرطة هذا تحصيل مختصر يقبل لها مو علمك حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة حتى أن همو جورة كان علوم نافعة مختصرة يا خيوندن مختصرات يا خيوند نظر إلى ما وافق طبعه منها أو جاء أما إنكاري تخصص دكين بو معناي بمعنى جامعيكي يعني كابرا تخصصي أصوله هيز فقه نازاني هو أصوليني تاهو قخور لقر آوه والله اجتماعني بونابة أصولي كابرا فقه بس فقه دزاني هيج آقاين لنحو لأصول لأوني يعني تخصصي من فقه أما إنكاري تخصص دكين مو معنى والله مكزناتو أن إنكاري وبكا مو عالميك علمي كي زيادر بسر ده الظالة ابن جرير الطبريتي مثلا تفسيري بسر ده الظالة ابن كثير تفسيره حديثي زيادة البسر دا الزالة وهكذا بويا كمختصرات التواوكرت نظر إلى ما وافق طبعه منها بزاني الطبعي بطبع حاجي بتعي لأميكا و تماشاكني حال أمتي الزرود تماشاشك بزاني أمت بيجتي بسيها وآنس من نفسه قدرة عليها آنس يعني بيني آنس من جانب الطور ناره لنفسي دا قدرتك الحمد لله ما شاء الله ما وصلنا لان لفيق هي جزارتي دا بيا جزارتي دا قدرتي زيادة دبيني فتبحر فيه لو تبحر دك يعني بفراواني دي خلني أكو بحر فراوانة قال إيش يبقى بفراواني
على الشيء ذا قوته فرعون مضوان تبحر فيه سواء كان فنا واحدا ذا يكفن شرني إلا يكفن به أم أكثر جاء الواسع علم من حزم للتفسير ولفقه ولحديث طوى بارك الله فدواء دبره شرني إلا هريك علم به ونيا أما أقام اللي به بلوغ الغاية في كل فن أتول لو سيهمو علم يقدابي لو سر والتحقق بملكته حمو علم يقبود مو بيت ملكا كتير وشتنا يبغل باسي في القانع علم مامو بسم الله دا سببكي فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة هذا ما عايش يدور ودريش يكس يكس عندك يكس بدو يكس ده عندك يعني شنو بس يوني هاري يكس بس يكس يعني أكس عن الدقمنن دقمنن أو عالماني بغي أو عالمانش كهيج فرقنا كان لبيني علوم كم بوي الزور زور بعد الله بونا نمسي نالي خوشت بكم زان هست كل قدرته برو بس زور زور ضلط بونا نمسي كنابي لهيج علمك لمن عالم ترابي لأن حدود بلا مقوز عالم ترابي نانشت أوهامك بارش يخد بارك يطلنا نجري بي أميد بي ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها إفراد يك أو علمان دخيني تمام شادك بزاني إصادة تواني تبخيني إصادة ممكنة تبخيني فقه لباري إصادة ما وصيل بو فقه نزدك إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد يك لدويك أو جمعا لها يا إنكاري أولاك إن هندك جار هندك طلبت وأنا جمع شبكة سيع المش دتواني في كوخي يعني أو يتي دقم دواي سيع علم سرو سيع علم زيادة القصور يتدا بيداد بي يك هذا تشوار علم بيكا وبها ما حفظوا يتخان توزك زحمته يعني ممكن يشا جمع بكا بلام والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة عام طلبة إفراد مناسب أبوان يك علم يك علم خندل بتاني علمك بخنا جاء علمك جاء علمك هكذا ومن طيار شعر الشناقطة طيار شعر تيا طيار شعر أويك نفت هرب البرادي طيار شعر أويك قائلك نزاندري مشهور بيو قائلك نزاندري هل الشيخ صالح ضلع شائع الأبيات إن لم يعلمي قائله الطيار بين الأمم يعني إن لم يعلم قائله أو شعراء الطيار لا يشبني بيشناني أمم لو زوري ما هم بند بيشناني وأنا أخو كسا قتويتي بدياري كرايون يا ما زين شي ومن طيار شعر الشناقطة الشعر مشهور كان الشناقطة شنقيطية كان منطقية كبا حفظوا علم بنا وبعدين قول أحدهم يشان قتويتي وإن ترد تحصيل فن تميمة أقل ويستد علمك تحصيلك جاري وطواوك تميمة طوايبك أو زبربو علمك هتا طواوي شيدكي وعن سواه قبل الانتهاء مه مه يعني دس خلق الوازي لمن عن سواه زقل لو علم حق النبي جاري بسري وقبل الانتهاء بيجوي وطواوك وفي ترادف العلوم المنع جاء وفي ترادف العلوم المنع جاء يعني المنع جاء لعلماء ومنع الريقري هات وبو ترادف علوم يعني تن علم يبتقيك وبخندرين نمونش ينبو أو بو هنا وتو إن تو أمان استبقى لن يخرجا أقدو جمك مسابقية ويان ببيك ودرتن هيك يندرنات إلا دبي هيك يندرتي زمكي جان ليه كم يلا دايق بيقو درنات دو علم إيش آوان دو علم أكو زمكوان بيقو درنات ومن ضام شيخ الله ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع هركس بيف يلا خو كذن هستي كذن دتو عني دو سي علم ليه كادا بيقو بخيني با جمعك وكانت حاله استثناء من العموم حالي أو فرقه إلى العموم ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة يعني من النواقض المشاهدة في الواقع لهذا المعقد لو نواقضها الوشين رواني لو مخالفاني ديبينين لواقع ذاك الطلبة مخالفين ومعقدة لكن أماني الإحجام عن تنوع العلوم أحجم عن شيء وازلي هنا ماني ليقرت
وازنا للتنوع علوم لجامعة كابرة بس في و يك علم تخصص مو هيك كيني نازا نعم. والاستخفاف ببعض المعارف قالتك كدن بهندك علم لكن تما شاكرن استخفاف. والاشتغال بما لا ينفع خو خري كدن قرن تركينك بيج نخصو خريشتك هرسوديني طلبي علم دبيني زوي تختا يان قوية نظام ناوسي فنجاويك وعوش تاعتي بغير ما دجال استاهيان سبحان الله سيوطي دلو بياو كاتبو لي دفرسين دي قد آيو توفانك إنو عليه السلام سير وياشيرين كوراك أخي تكاري بواتو مع الولع بالغرائب طلبي دبيني ولع حبي شديد هي بو غرائب علوم مسائل ملابزين لا منحود سيشتي بيستر ولا بعد امتحانتك يا اخو علم بونيه اي بده ودي بده بي عالم زلام لما تجيسك دوسيش انا عاسك اي بده بي عالم شتيواني تمشي مالك رحمتي لي بدي فموتي. وكان مالك يقول شر العلم الغريب خرافين علم غريب طبعا هو فالمدب باو بشتيدك وكا مسلم لمقدمة عبد الله كري عمري كري عاصو دجرتوك في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي لقيامتك سانك عندك شتان مبازدك ناخذها نوبا وبيان تنشتوات نبيستو استنباطات عجيب وغريب مهم ويشتك بلي شتين نيت بي بي اجل الله شتين نيت بي بابا عيما اخو يك اخوة سبحانه وتعالى لا يبزان وكويتي ميتي شر العلم الغريب علمي غريب ووكا كزنا اذا نخرى عبدالين علم. وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس او اشكلا وعلم اصان واضحك انه عمي خلق ده هي ضرب الله ولنا وعمي علماء ما هو ده بس فيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.

حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني

0: اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

لم تزد الهزيمة في بدر قريشا إلا عنادا، فبدأت في تجهيز جيش للثأر ولشن هجوم كاسح على المدينة، حتى اكتمل لها جيش من 3000 رجل، معهم 100 فرس وفيهم 700 دارع. وبالمدينة استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، واستقر الرأي على الخروج للمواجهة وعدم التحصن بالمدينة، فكانت غزوة أحد. وفي الطريق انسحب عبد الله بن أبي بن سلول 300 من المنافقين، وبقي مع المسلمين 700 معهم فرسان و100 دارع. وتقدم الجيش حتى وصل أحدا فجعله خلف ظهره واستقبل المدينة، وجعل صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير فوق الجبل ليحمي مؤخرة الجيش، وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم. وفي صباح يوم السبت 7 من شهر شوال 3 للهجرة بدأت المعركة، وتقدم المسلمون وبدت تباشير النصر، وعصفت رياح الهزيمة بالمشركين حتى سقط لواؤهم وأخذوا في الانسحاب. فلما عاين الرماة النصر والغنيمة نزلوا، فانكشف المسلمون، والتف خالد بن الوليد وأجهز على عبد الله بن جبير ومن بقي معه، ثم انقض على جيش المسلمين من خلفهم، فاختل الموقف وعاد من فر من المشركين وكروا على المسلمين. ورغم ما سطره الصحابة رضي الله عنهم من صفحات البطولة والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الغلبة كانت لقريش. انجلت المعركة بعد أن أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد 70 من المسلمين، وقتل 28 من المشركين. وخرج المسلمون من تلك الغزوة بكثير من الدروس والعبر، منها: تمييز الصف وفضح المنافقين، إظهار عبودية المؤمنين لربهم في السراء والضراء، أن في الابتلاء تمحيصا للمؤمنين وتكفيرا للذنوب وفرصة لنيل الشهادة في سبيل الله تعالى، إدراك شؤم المعصية وعاقبة الفشل والتنازع. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.

أخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن الإنسان في هذه الدنيا لا يخلو من كدر ومن هم ومن حزن قد يصيبه. ومن العبوديات العظيمة التي جعلها الشارع علاجا للهموم وعلاجا لضيق الصدر عبادة السجود. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حديثنا هذه الليلة عن عبودية عظيمة، عبودية السجود لله عز وجل. تأمل فيها وانظر في مكاثرتها في حياتك وفي عباداتك وطاعاتك. ألا ترى أنك في الفرائض تسجد لله عز وجل 34 مرة، وأنك تسجد فقط في السنن الرواتب 24 مرة، وجماع ذلك 58 سجدة في اليوم الواحد، فضلا عما يمر بالمرء من سجدات التلاوة وما يمر بالإنسان من جبر الخلل في سجود السهو، وما يسجده المرء لله عز وجل في حصول نعمة غير معهودة أو اندفاع نقمة في سجود الشكر. كل هذه السجدات اسأل نفسك، هل جربت لذتها؟ هل عشت طمأنينتها؟ هل استشعرت القرب من الله سبحانه وتعالى فيها؟ هل غيرت في حياتك هذه السجدات أو لا؟ ثم تأمل كيف حرص الشارع أن يكون هذا السجود بكليته لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. ليس هذا فحسب، بل قال: وألا أكف شعرا. جاء النهي عن كف الشعر إرجاعه إلى الخلف. قال بعض العلماء: من الحكم أن حتى هذا الشعر يسجد معك لله عز وجل. والأعظم من سجود الجوارح كما ذكر ابن القيم سجود القلب، أن تسجد بكليتك لله سبحانه وتعالى. انظر إلى موضع السجود في الصلاة في الركعات، فإنها تأتي في ختام الركعة. قال ابن القيم: السجود ركن الصلاة الأعظم وأهم ما فيها، وما قبل ذلك مقدمات لهذا السجود. فأنت تكبر وتقرأ وتركع حتى تصل إلى موضع السجود، وتجلس بين السجدتين جلسة أدب ووقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل ذلك حتى يتعلم العبد الخضوع لله سبحانه وتعالى. في السجود أعلى ما في الإنسان وأشمخ ما فيه وأكرم ما فيه الجبهة، تخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. تمام الخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى.

0: كنت له تعمل.
1: هل تساءلت يوما كيف كان يقضي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يومه؟ ليس فقط كنبي، بل كإنسان، كزوج، كقائد وكمعلم. اليوم سنأخذك في رحلة عبر روتينه اليومي، روتين مليء بالبركة، البساطة والعمل الصالح. يبدأ اليوم عند الفجر. كان عليه الصلاة والسلام يستيقظ قبل الأذان ويقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري. ثم يتوضأ ويصلي ركعتين خفيفتين سنة الفجر، وبعدها يصلي الفجر في المسجد جماعة، ثم يجلس يذكر الله حتى طلوع الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، رواه الترمذي. بعد الشروق قد يعود النبي إلى بيته، يتفقد زوجاته، يساعد في شؤون المنزل. كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، رواه البخاري. يساعد، ينظف، يطبخ ويشاركهم حياتهم. ثم يبدأ يومه العملي، يخرج للناس، يعلم، يصلح، يستقبل الوفود ويقضي بين الناس بالحق. مع حلول الظهر يعود إلى المسجد ليصلي. كان حريصا على الصلاة في وقتها ويحث الصحابة على المحافظة عليها. وبعد الظهر يرتاح قليلا قيلولة قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، رواه الطبراني. يعود إلى المسجد، يصلي العصر ويجلس مع الصحابة، يتحدث معهم، يعلمهم، يبتسم، يستمع لشكواهم. لم يكن يومه مشغولا لنفسه فقط، بل لأمته كلها. بعد صلاة المغرب كان يقرأ القرآن، يصلي، يدعو، يجتمع بأهله، يطمئن عليهم ويروي لهم القصص أو يسمع منهم. ثم صلاة العشاء آخر الصلوات الخمس، وبعدها ينام مبكرا. لكن في عمق الليل كان يستيقظ، يصلي، يناجي ربه في قيام الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، رواه البخاري. وعندما سئل: أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقبل النوم كان يقرأ الأذكار، ينام على شقه الأيمن ويقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، رواه البخاري. خلاصة روتين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكيف تطبقه كطالب: الأول، الاستيقاظ المبكر قبل الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستيقظ قبل الفجر ويبدأ يومه بالذكر والوضوء. كطالب، استيقظ مبكرا وابدأ يومك بالصلاة وراجع دروسك الأولى في هذا الوقت الذهبي. 2، أذكار وعبادة بعد الفجر، جلس يذكر الله حتى الشروق. كطالب، خصص 10 دقائق بعد صلاة الفجر لأذكار الصباح، هذا سيمنحك راحة نفسية وتركيزا طوال اليوم. 3، مساعدة الأهل وتنظيم البيت، كان يساعد زوجته في أعمال البيت. كطالب، رتب غرفتك، ساعد والديك، لأن النظام في المنزل يساوي راحة ذهنية في المذاكرة. 4، العمل والعلم والتعليم، كان يعلم الصحابة ويخرج لقضاء الحوائج. كطالب، اجعل وقت الدراسة وقت تركيز، واطلب العلم بنية العبادة، لأن السعي للعلم عبادة. 5، القيلولة القصيرة، كان يقيل بعد الظهر قليلا. كطالب، إذا استطعت خذ قيلولة من

التركيز والهدوء. الثامن، النوم المبكر والاستيقاظ لقيام الليل، ينام مبكرا ويستيقظ في الليل للقيام. كطالب، نم مبكرا واجعل لك ورد قيام حتى ركعتين مرة في الأسبوع، وادعو الله أن يوفقك في دراستك، ولا تنسى الصلاة في وقتها. روتين النبي عليه الصلاة والسلام بسيط لكنه مليء بالبركة والتنظيم، لو طبقنا جزءا منه فقط سنشعر بالفرق في الطاقة، التركيز والطمأنينة. ابدأ بالتدرج، صلى الفجر، نظم وقتك، نم مبكرا، وسترى بركة الوقت تدخل حياتك. اتبع نبيك عليه الصلاة والسلام، تكن من الناجحين في الدنيا والآخرة.

تأسيس قاعدة الأمن الفكري الكبرى الراسخة. ما قاعدة الأمن الفكري الكبرى؟ ما هي أعظم قواعد الأمن الفكري؟ إنها الإيمان بالله والوفاء بحق العبودية لله، فإنها بحق بوابة الأمن الفكري العظمى. اسمع إلى قول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. بهذا الوصف ما الموعود؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم.

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه حديث واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان في ربط الصلة بين الإيمان والأمن، بين أن يقوم العبد بحق الله عليه وهو أعظمها وأوجبها، وبين أن يتفيأ ظلال الأمن التي تعود نعمة من الله إذا عرف العبد حق الله. هنا يأتي الحديث مهما للغاية، أن الإيمان بالله وهو أعظم الحقوق، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا أصل عظيم، وثقوا تماما أنه ما عرفت البشرية انحرافا فكريا ولا جناية على أمن الأفكار أعظم من ضلال العقيدة وإنكار حق الله عز وجل وجحوده. والله عز وجل قد ذكر في كتابه تلك القضية ووصف الجحودها، وصف جحودها والنأي عنها بالظلم العظيم، فجاء على لسان لقمان قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جناية كبرى إذن هو سلوك طريق الغواية بالبعد عن حق الله جل جلاله بإفراده بالعبودية بتوحيده جل في علاه. إن أعظم جنات الانحراف الفكري هم دعاة الإلحاد، هم رواد الزندقة والكفر، هم أولئك الذين حملوا على أعتاقهم راية الصد عن سبيل الله وإيذاء المسلمين وفتنتهم عن دينهم وإبعادهم عن حق الله الذي أوجبه على البشرية جمعاء. ولهذا وتأملوا، كان من أعظم مكاسب صلح الحديبية في السيرة النبوية سنة 6 للهجرة، لما أقام النبي عليه الصلاة والسلام هدنة مع قريش 10 سنوات، كان من أعظم مكاسبها إيقاف إرهاب قريش الفكري. يقول الإمام الزهري رحمه الله: لقد كان الحديبية أعظم الفتوح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها في 1400، يعني 1400 صحابي. يقول: فلما وقع الصلح، وتأمل هذه، فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن الله، فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه. أريت ما الذي كانت تفعله قريش قبل صلح الحديبية؟ كان إرهابا فكريا، كان صدا عن سبيل الله. كانت القبائل في الجزيرة تتهيب قبول دعوة الإسلام وتصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تمارسه قريش بزعامتها المعنوية، بحربها الحسية، بمقاومتها، بما تسامعت به العرب من قيام الأمر بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام حربا وعدوانا. فلما توقف ذلك تأتى للآخرين أن يسمعوا. يقول الزهري: مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن الله، فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه. فما النتيجة؟ يقول رحمه الله: فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في 10,000، يعني يوم فتح مكة، وليس بينها وبين صلح الحديبية إلا سنتان، تلك في 6 وهذه في 8. فانظر كيف قفز العدد من 1400 إلى 10,000، لتعلم أي أثر يمارسه أولئك الذين يقودون ويتزعمون الصد عن سبيل الله. إنه الإرهاب الفكري في أجل صوره، وهو الانحراف في أمن أفكار بني آدم. كل دعوة في القرآن يا كرام إلى الإيمان بالله، إلى توحيد الله ونبذ الشرك وتجريمه، هو تأسيس لهذه القاعدة الأمنية الفكرية الكبرى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، على لسان موسى عليه السلام. قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته، على لسان نوح، على لسان صالح عليهما السلام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه من المحكمات في كتاب الله، هذه من القواعد الكبرى الراسخة التي لا ينبغي أن نحيد عنها عندما يكون الحديث عن الأمن الفكري في القرآن. تأسيس قاعدة الإيمان، حماية جناب الإيمان في قلوب بني آدم، إتاحة المساحة الكافية في القلوب البشرية لمعرفة حق الله للعقيدة الصحيحة. لا يمكن أن نبحث عن أمن فكري إذا تجاوزنا هذه القاعدة، وسيكون البحث عن أمن الأفكار سعيا خلف سراب ولهثا خلف شيء لا يمكن أن يتحقق.

امرأة سافر زوجها للجهاد وغاب عنها شهورا طويلة، انتظرته فلم تتحمل. المرأة فيها شهوة وفيها رغبة للرجال، انتظرت أياما وشهورا وطال عليها المقام. يتجول عمر في الليل يتفقد الرعية، إذا بها تقترب من بيتها وكانت بيوتهم صغيرة، فسمع هذه المرأة تحدث نفسها لوحدها فتقول شعرا، تقول اسمعنا إلى هذا الشعر، تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، دواء منكم من أسر القول ومن جارده ومن هو مسر

في علم الله سواء. يا أمة الله، لا تظنين أن إذا زوجك قد ذهب أنك لا يراقبك أحد. الإمام أحمد كان يحدث الناس يوما، إذا به يقوم يغلق الكتاب ويدخل الغرفة، انتظروه ما خرج، أطال المقام، فاقترب أحد التلاميذ عند الباب فسمع الإمام أحمد يبكي. تعلمنا لماذا؟ يقول في نفسه شعرا: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أمة الله، لا تظنين أن الزوج إذا غاب فإن الله يغيب عنك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أمة الله، لا تظنين أنك إذا ذهبت إلى المطاعم وإلى الحدائق ودخلت عند الخياط يفصل الجسد وينظر إليك وتخترين به أن الله لا يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن من أعظم الإيمان أن المرأة تراقب الله عز وجل في السر والعلن. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهام بير يجعلها الله وباء منثورا. قال ثوبان: كفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. قال: أولئك قوم يصلون كما تصلون ويقومون كما تقومون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا غاب الزوج، إذا غاب الأب، إذا غاب الأخ، ترفع الهاتف وتتكلم مع من يا أمة الله؟ تظنين أن الله لا يسمع؟ تظنين أن الله عز وجل لا يرى؟ تظنين أنك لوحدك مع هذا الرجل تكلمينه أو تنظرين في الأفلام والمسلسلات؟ يا أمة الله، المراقبة المراقبة.

0: المرأة هي نصف المجتمع ومربية الأجيال، فهي أم وأخت وزوجة وابنة، ولكي تقوم المرأة بدورها على أكمل وجه فلا بد أن تتحلى بجميل الخصال، وذلك بأن تقتدي بالشخصيات النسائية التي أشاد بها القرآن والسنة، كمريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن وغيرهن من الصالحات. فالقدوة من الأمور المهمة في اكتساب جميل الخصال، ومن جميل خصال المرأة المسلمة تقوى الله تعالى في أداء فرائضه وفي حق الزوج والوالدين والأولاد والصبر، فهي صابرة على الطاعة وصابرة عن المعصية وصابرة على أقدار الله تعالى. والتضحية، فهي تضحي براحتها ونومها من أجل زوجها وأولادها، بل كثيرا ما تضحي بنفقتها ومالها من أجل بيتها ترجو بذلك وجه الله تعالى. والهمة العالية، فلو قومت أعمال المرأة في بيتها لزادت على أعمال الرجل، فإن السكينة وتهيئة البيت والطعام والعناية بالأطفال وغير ذلك من مهمات المرأة، والحياء وهو من أجمل الخصال التي تزين المرأة، وهي معينة لزوجها على طاعة الله تعالى وتنقاد له في غير ما حرم الله تعالى كي يتحقق الاستقرار العائلي، وهي لا تتطلع لغير زوجها، كما أثنى الله تعالى على نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف، أي لا يتطلعن لغير أزواجهن، وهي تحفظ زوجها في عرضه وماله. قال تعالى:
1: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: ومن فطنتها الوعي بما يحاك حولها من مؤامرات لإبعادها عن دينها، فإن أعداء الأمة علموا أنها متى حصنت نفسها بسياج العفة والخصال الكريمة كانت من أعظم أسباب القوة في العالم الإسلامي، فوجهوا سهامهم نحوها، ووعي المرأة المسلمة بذلك يبطل كيدهم ويفسد تخطيطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

أول حقيقة أن الله يبدأ مع هذا الإنسان الذي غفل عن الله أو تجاوز حدود الله أو قصر فيما ألزمه الله به أو أساء لخلق الله. هذا الإنسان الله عز وجل يبين له، يرسل له من ينصحه. قد يستمع إلى خطبة يجد فيها تنبيهاً له، قد يتابع ندوة يجد فيها تنبيهاً له. إذن أول شيء في معالجة الله عز وجل لهذا الإنسان الذي غفل عن الله وتجاوز حدوده وقصر في واجباته أن الله يبين له، إما برسالة، من صديق، من عالم، من خطيب مسجد، كتاب يقرأه، ندوة يتابعها. هذا هو الهدى البياني. لذلك الموقف الكامل من الهدى البياني أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابة فقط. هناك دعوة من الله لما يحييكم، دعوة لسلامتكم، دعوة لسعادتكم، دعوة لرقيكم. إذا جاءتكم دعوة من الله ينبغي أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لو أن هذا الإنسان لم يستجب، ما الذي يحصل؟ يخضع لمرحلة ثانية اسمه التأديب التربوي. يسوق الله لهذا الإنسان مشكلة أو شبح مصيبة يخيفه، يقلقه، هناك من يتجاوزه، هناك من يزعجه. لذلك ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بالتوبة. هي حقيقة دقيقة. فإن لم يستجب للهدى البياني، إن لم يستجب للهدى البياني يخضع لتربية أخرى اسمها التأديب التربوي. يأتي التأديب دائماً وأبداً. البطولة أن تبحث عن السبب. وقد قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أصبح هو المصيبة ما دام هناك شيء مزعج. لذلك ورد: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث. في نهاية الحديث وهو حديث قدسي: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه البطولة: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان أول شيء هدى بياني، بيان توضيح. ثاني شيء تأديب تربوي. في شيء ثالث عبر عنه العلماء بالإكرام الاستدراجي. قد يكرمه الله عز وجل بربح، ببيت، بشيء يطمح إليه، فلعله في هذا الإجراء الثالث يشكر. يعني وظيفة الإنسان في الهدى البياني أن يستجيب، وفي التأديب التربوي أن يتوب، وفي الإكرام الاستدراجي أن يشكر. فإذا لم يستجب ولم يتب ولم يشكر جاء القصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لذلك البطولة أن تستجيب إذا دعيت إلى الهدى. ولا سمح الله ولا قدر لو لم تستجب، البطولة أن تتوب إذا جاء التأديب التربوي. فإن لم تتب في التأديب التربوي وجاء الإكرام الاستدراجي ينبغي أن تشكر. فإن لم تفعل هذه
ولا هذه ولا تلك، جاء القصم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.

0: قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. على الإنسان أن يخاف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلا يأمن من مثل هذه الفتنة أن يرجع القهقرة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذا اشتد خوف السلف الصالح من سوء العاقبة، سوء الخاتمة، أمر مقلق مخيف. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا شيء يسير، ثم يسبق عليه الكتاب لأنه كتبت عليه الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار بطوعه واختياره لا إجبارا له فيدخل النار. وجاء في الحديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذا أيضا أمر مخيف. قد يعمل الإنسان الأعمال وهي في ظاهرها صالحة، لكنها فيما يبدو للناس وفي قلبه دخل يكون سببا في صرفه عن الجادة، وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. كثير من السلف يعمل الأعمال الصالحة ويخشى أن تكون من هذا الباب، فالخوف مطلوب كما أن الرجاء مطلوب وإحسان الظن بالله عز وجل. فعلى الإنسان أن يكون بين الأمرين خائفا راجيا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة. ولذا لما سألت عائشة رضي الله عنها: هم الذين يزنون، هم الذين يسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويزكون ويعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفا ترد عليهم. فالإنسان لا يضمن. نعم، جاء ما يدل على أن الفواتح عنوان الخواتم، لكن من يضمن أن هذه الفواتح الصالحة خالصة لوجه الله عز وجل؟ النفس الأمارة والشيطان والنية شرود، تحتاج إلى من يتابعها في كل وقت. قد يزل الإنسان بكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يلقي لها بالا، تكون من سخط الله. والله المستعان.
1: اللهم صل وسلم على

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. دعوكار إن الله سبحانه وتعالى إخلاص مخلوقنا في الدالة هر قيامي بيلو يوي أكين الناخ ما تاريسك وزاتي خوي. دعوكار إن الله سبحانه وتعالى أما زي سمان مزليسي ذكر بيت مو مزليسي بيك هلصين الله لعنك وانا كان ما نخوش بيت درسي رابردو ودرسي عصر باسي إخلاص ما نكر وثمان يكي للشرطة كيكي يكي للشرطة كاين لا إله إلا الله بريتي الإخلاص واتا أو شاني إيلين لا إله إلا الله كان من كردة وكان من ميجة كان من زكاة كمان عبادة من همه الله جل جلاله عبادة كان من همه الله أو كاتبين قلت لي إخلاص وبخوابون إخلاص كم زوركات إخلاص كم زوركات واتا تو كم تبخشيوا بلا إخلاص تقول لقيامتها كشتيتي كم تبخشيوا الله سبحانه وتعالى بوي زياد كردو رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمي كسيوا اشتيكي بشوك البخشيوا لقيامتها بقي كيو يحودي لدي بو شوك إخلاصي هوا بو الله جل جلاله كسيوا زوري بخشيوا بلا إخلاصي نبوا الله بوي سفر كردو توا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله دفرمي خلقاني هوا كردوان بيش غصد بلا الله كردني بتوصي بربا كابو أقاداري أوبين إخلاص مروفة بشوكا كان كلا شاي مروفة بشوكا لا شاي إمدا قوريان كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي رب أشحث أخضر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ده فرمي خلقاني كان إمنا إم حساب ينبوناكي دلا أمزل دراوشيا أم فقيرتشيا أم كريكارتشيا أم صلاتشيا ده فرمي أقر سوين بخوالة سر الله بل الله تودبي أوان بوكي الله بويكا لو أقسم على الله لأبره كابو إخلاص بخوابون أو شتيك أدتبه بس خوابي زاني بس بخوابي بخوابجي الله سبحانه وتعالى بود سياد دكا لسردمي خويدا معاوية كرة ابن سفيان بيعيك عقل بزور عقل بو باران نا باري باران هل يكو أهنقو برو فلان فلان ما مصلاو فلان شيخو فلان كسو برون دعابكم بوي باران باري معاوية بيعيك عقل بو لناو همون يشخونا كاني بيعيك دوسيوا أو بياوا كزني دناس بياوي كي جلد راو بياوي كي فقير هنا سر منبر سفين ددن بخواده بإساد وعاكي باران باري كز لدانشتواني أمس قوتا تصورينا يكر أم بياوا أولياء إخوابي لسر منبر كدعاي كر أهلي مزقوتك دفرمون نرو يشتين دروات الله باران لو أقسم على الله لأبره كاب إخلاص بخوابون هرچند لچای مروف کند آب بچوک بی الله جورت دکات کابو اگر داری اخلاص بین اخلاص وقت من زور کم دکات او ریزدار دکات لی الله جل جلاله اخلاص او خلق او سیک سیک ل اشکو تک گیریان خوارد بر دکات ریگی لگت من چی رزگاری کردم اخلاص رزگاری کردم هر یکی انشتی کی هم بود یکی ان رزیل دایکو باو کی گرفت و دی خواه اگر او رزی من بودایکو باو کم لپینایی تو بود اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه خوايا قال من أوي كردوما كرئيس من دايكو باوكم قال أو شوتا باني بدياري أنا وستام نخو تم تاخبر يان بو خواردن بيدان خوايا قال بوتوم كردوا بردكم بولابي أوي كالقك شمامك خريبو الزينابكات بدي خوايا قال من لبرتو زيناكم نكر ففرج عنا ما نحن فيه خوايا لا ما برأوا لك السليم الله بردك إلى برد أو إيك كري كارك باركين دابويا دواي باركين بوسيات كردو دنياك مر مالاتي في داوتي يا رب أجر لبرتهم كردوا خوايا استفرج ما بمنيري الله بينار كاو إخلاص رزقار كرا إخلاص شتيك تبودك على عقل إنسان بدرة إخلاص شتيك تبودك على ل دازي بيري مروف لدور لدروي لوجيكا اگر نه سوتیانه برد لابا جان جانت اگرک اگر داری اخلاص بین اگر داری اخلاص بین اخلاص و بخوابون یکی که هر کار کنن کان امشی رو که بوی گرین و آخر شی رو که لبابت اخلاص چون که لیر بود چون که او بچی رو کیتر باس ما کرد آلیر بود لصیقای حاش بود زبیده خزانی هارون رشید بود زبیده خزانی هار آفرتی کی زور خانومان بود آفرتی کی زور دسکرای و بود یار بته هجرانی داد آبی راکی شاوا، آبی راکی شاوا، بومینا، بس استا شونی آوا کماوا، استا گر سیری کی، او جوگای ماوا کس بیتی خزانی هر نروشیتی نهایتی، حسی قای حاجی کرد، هر چیج حاجی، لو سردم هات میلو آوا آبیان خوارد تو، زبیده وفاتی کرد،
كاتي وفاتي كر هات خوني خوشويستان وعزيزان وبياوشاكاني سردمي خوي بيان قلت ما فعل الله بك يا زبيدة الله شي بيه كردي وتي غفرت لي الله ليم خوش بو وتيان بو آويك جوغ آويك راتك شاوا واتا او چند كيلومتر يكا استا 4-5 كيلومتر يكا بس شاو سيريك او انده دريج جوغا يكي راك شاوا تنابوي حاجي آوي لي بخواتو فرمي العين ما العين تي عيني تي وتي ابوي او عينه وبخي او شاوغو بكرات شاشا كا خالد والله العين ما العين انها بركعتين في جول في الليل كنت احافظ عليها وتي والله اخوي يقول لهم خوشبو بغيت ركعات شونو شي كباريس غاري ملكت كا ابو اقدر من جاري واي ايما بكردوي كي قول ما انا زين خوي بروردغار بشويني قتل لي خوشبو اخلاص تي ابو كردوا قورا كان زوج الشيطان دوري انا اقدر اخلاص بي او شتي بتاركي شو اي بخشي او شتي بتاركي شو اي كي او شتي تنابو الله اي كي او رزقاتك او فرياتك غيري او غشاشه غشه غشيت يايا وريناقي الله سبحانه وتعالى تركته وشركه الله تفرمي برو خويتو او شي انجام الدواء بويت انجام دواء برو نامه كابو اقداري اخلاص في خالي كوتا ايمان كم شو باسي لكي ك خالي حوتام لمرجي لا اله الا الله وكوتا خال ما انا بريتيا المحبه لهذه الكلمه أبي لا إله إلا الله تخوش بيت أبي أهل لا إله إلا الله تخوش بيت أبي إيمان داران تخوش بيت أبي إيمان داران لهرش فين يكون أهل إيمان أهل دين داري ضد لقليان دابي نابي بلي ولا قيت شك بابو كشريت دس يجولك خوش بيت لا إله إلا الله كفضل وشيطه والله هتابع يعني شون يشكي هرشان مزقوتي كل رسان بيت ودرس تكر بيت دين داري وخواناسي هد شيء هد بيت كوتد ضد لقل كافر دابو الله لتورناك لي ضد لقل توحيدانه الله لتورناك لي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الله ده فرمي خلقانك هن أنداد يان هي واتا شويك كشتيك يتريان خوش ده ولي أقوك الله مثيل يان هي كشت أنداد فشتيك ده وتريك لويني الله وكو الله خوش ده وكو الله جوي رياليك وكو الله بجويك خوش خوش ويسيك بوده بي ده فرمي والذين آمنوا إيمان داران أشد حبا لله تنها الله خوش ده بي كابو أقداري الله بخوش ويستير راستقينة تنهابو الله هر كسيك داواي تاوانت لدكا بونو منكسيك خوش ويستي عزيزتي داواي الرباد لدكا داواي أود لدكا كباريكي بيتي بالربا يادتي يبقى كفيل بو الربا خواردن كسيك زور نسيك دا بلامتو علي ذاتيك لي حرام كردوم كلتون خوش الدبي ايش الله واتا هر خوش ويستيك داواي بفرمانيكي الله اللي كردي تو علي تشي تو ايش قال لي ذاتك خوش ولا تو خوش مستلا او اللي حرام كنتم كالله جل جلاله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبونه ويحبونه الله جل جلاله دفر ما قال ايه وحلق علينا والذين كتان الله خلقاني كتر ديني قومان يكدينين كالله خوش يدون اوانش الله ان خوش دوي اذلة على المؤمنين برامبر بيك زليل برحما وعزة على الكافرين برامبر با كافر كان وعزة على الكافرين برامبر بكافر كان شيء بعزة أقداري أو بينك الله سبحانه وتعالى قال إيه ما خوش باستيمان نبي بودينك بوتوحيدك أما نقول قوم يكدينيت أو قوم يكدين خوش دبيت في غمر صلى الله عليه وسلم دفرمي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان دفرمي سيك سيش تيرك سيك بيتشي تشيش إيماني كردوا يكم ينشي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله في غنبرك إلا هموش تيك خوش تربي ولم جيانا الله في غنبرك إلا هموش تيك كابو خوش ويستيد دبي وهو توحيدا بي ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خوش ويستكان والله دفر وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أقا داربا أقر إيه وراستكن الله تان خوش تبه شوين رسول الله كون صلى الله عليه وآله وسلم رقد لاشتيك بي لإسلام دا الله فنامان دا رقد لبسكترين آيات القرآن بي لحكامي في شرعي بي الله دفرمي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم دفرمي رقيان بو لاشتيك الله ناربي كردوا كان يعني من بطال كردوا خوش ويستيك دبي ولا إله إلا الله بي خوش ويستيك راستقينا غير الله خوش به هر قومك هر قليل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم دفرمي الله جل جلاله نكن إيوا يهود ونصارى بقرن ببشتو بنا نكن إيوا خوش تانبون أوان سرخي يكترن هر كسيق لإيوا خوش ويستيبوا أوان هوي
فإنه منهم لواه كابو خوش مستيد دبيت انهابو الله بي ولا إله إلا الله بي ناكري بلي الله خوش دبي وكتي كافريش تخوش بي ولك الله يا بفرماني الله بي جل جلاله يا بفرماني رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد له تعصي الإله وأنت تظهر حبه دفرمي أضلي الله مخوش دبي وبلام بفرماني أكي هذا محال في القياس بديع دفرمي وهيش جيل يقنع إخواني دوا هيش عقل يقولي ناقري لو كان حبك صادقا لأطعته أقر خوش ويستيد راس تقين باب الله جو رايالي تكر إن المحب لمن يحب مطيع جدا همو كساني كسي كان خوش دبي جو رايالي أكر كابو أقداري هو بنك تنهى الله ما خوش بيت تنهى خوش ويستيمان ولا إله إلا الله بيت وإيمان داران بيت وبروا داران بيت في آية قاعدة قسمة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة أي بيغنبري إخوة كي قيامة بي رسول الله فرمي ماذا أعددت لها شيء أما ذكر دواء في سيارك فرمي لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله إيش أما ذكر دواء تنهى الله ورسوله كيم خوش دواء بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرمي أنت مع من أحببت تولق الأوكسي خوش دواء الله تخوش دواء رايكتك رايك الله يا الله محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ديمقراسيته يا علمانيته يا ليبراليته يا شعيته يا تشتيكي ترى او رايته بدستوي راي شكيني او الله يا محمد راي وشانوا اقل اوي ضلت خوش به انت مع من احببته تولى قال اوك ساي خوش اقل خير اوي اقادار بلشر او الله يا حشرك لي لو قيامته اقاداري او بيمك خوش نستيت تن هذا بيبو الله بيت اما شرطك لا اله الا الله بالك حاجه فير بي كرويشتينا وسيري همو رايا كان كي سيري همو الله كان كي هركسك الله كي محمد بن ابو صلى الله عليه وسلم بفرسي نمان هبه نمان هبه شو كلا قيامته لجره الله حشرك لي او الله يا جماعه وركي بو جهنم بروا بو جهنم روي بو بحشت بروا بو بحشت روي الله كي محمد تنها سفرازي بيبو بو تو بو قيامت مان بلا بر سكان بيغنبر صلى الله عليه وآله وسلم تفرمي المرء على دين خليله همو كساسا دين خوش مستكيدي جيت خوش دبيت تحيز بيك تكوملك ترايك تبرناميك محمد صلى الله عليه وسلم يا غير محمد باخو ما نجيل نكين لم دنيا يدا بافي الله خو ما نكين والله روشي قديه هموش ديك وتاي بيدي الله سبحانه وتعالى دفرمي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى دفرمي باوكتان نوكانتان براكانتان جنكانتان عشيرتكانتان أو ماليكوتان كردوتوا أو تجارتك أدت السنة دستان شيء أو مال جواناني داتان ناوة أقر خوش ويسترتان بيوهل الله ورسولك تاروني عذابي الله بي. خوي پروردگار هدايتي خلقك نادا كه گمرابه كلا سنور در شوبه ابي هموش تي كه به قرباني رسول الله صلى الله عليه وسلم هموش تي كه به قرباني الله هموش تي كه به قرباني اسلام او كه تطلب خوش به اوثق العرى الايمان الموالاه في الله والمعاداه في الله الحب في الله والبغض في الله بقوه ترين گري ايمان بريتي شي خوش ويستيد لبرخوايا سرخستند لبرخوايا دجمناتي لبرخوايا خوش ويستيد لبرخوايا رغلي ابونا لبر الله جل جلاله بو فلان كست خوش دبي دا لبر ودين دار اخوانا سالي مسجوت دان فاك دس فاك رول اخوايا بو رقل لفلان كسا شوك دا في سخرا فكار دشي اخوايا شوا في سخرا فكار بيدين علماني نازان شي شي هو رقم بيتي او كاد ايمانك ايمانك طاق طواف ايمانك ايمانك دينداريه او ايماني الله سبحانه وتعالى ايها اجرنا ناكري وكم الله دفر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ناكري كسب الله باورن بالله ورسولك هي كسيكي خوش بيه دجي الله ورسولك هي هرقيز نابه أو كسا اقر باوكت بيه اقر براد بيه اقر عشرات بيه هر كسيكت بيه اقر بشتي تيكي بالله برسا كانم كابو اقاداري أو آلايا بين كالجيريا أمرين خوش بيستيا كان ما انتنها لبر الله بي بيكوبون ما انتنها لبر الله بي إن الله تعالى يوم القيامة للروج قيامته الله دفرمي أين المتحابون بجلالي كوا أواني لبرمني كيان خوش مستوى اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلهم أمر آخر ما جير سيبري خوموا لو روش دا هي سيبري كنيا جي سيبري عرشي الله نبي كابو أقا دائما كلا بر الله يكتر من خوش بيه للاي الله خوش بيستبين
وجبت محبتي للمتحابين فيها. الله دفرمي واجب بخوش ويستي من بو كساني كلبر يكتر خوش يعني دبي. والمتجالسين فيها إسا أين بولي ردانيش تبي لبر الله. الله دفرمي خوش ويستي من واجب بو كساني كمجالسة ودانيش تنيا لبر الله جل جلاله إما لبر الله ليرك وبوينو. الله دفرمي واجب لسرم خوش بو. والمتجالسين فيها إسا أين بولي ردانيش تبي لبر الله. الله دفرمي خوش ويستي من واجب بو كساني كمجالسة ودانيش تنيا لبر الله جل جلاله.

0: ندی حموش تکمان لپیانای الله بی لپیانای خوش میستی الله بی المحبة لهذه الكلمة خوش الاستمان تنهب ولا إله إلا الله شوين كوتوان لا إله إلا الله دعوة كارين الله سبحانه وتعالى
1: عقبة خير مانكا لديك باوك مان خوش به شفاين خوشي مسلمان يا رب العالمين يا رب أم مجلس سمان مجلس ذكر به أم مجلس سمان مجلس بك لبيناي تولي رادان يشبين يا رب لمن خوش به يا رب رحمان بيبكي يا رب حج مان لورقري حج كمان لقبولكي يا رب أواني حجي أنك ردو يا رب العالمين أجري حاجك يا أبو بنو سيا رب العالمين أجري حاجيك يا أبو بنو سيا رب العالمين يا رب ليمان خوش بي يا رب ليمان خوش بي شفايني خوشي مسلمان أمدي أواني لهر شوينيك أم دنيا آزارك نارحتيك غميك يا نسر يا رب نسر يا نهلقري بتايبتي مسلماني فلسطين يا رب العالمين نار حتيان لسر هلقري يا رب العالمين نار حتيان لسر هلقري برايك من أمرو روشتوتو للرقاب وهي دعمه خوي دوخي زاني وفاتي كردوه ايه مجدير دعاي بودكين يا رب الشهيد وريقري يا رب لي خوش بي يا رب حجك لي ورقري يا رب باكي بربيتو يا رب العالمين يا رب باكي بربيتو يا رب ايه مجد باكي بريو يا رب العالمين لكاتيك أبمان بريو آوا باك بين لبجي هناني تشاكيك بين يا ربي لي خوش بي يا ربي رحمي في بكي يا إما إما ببي أيك باش معنا بيني يا رب العالمين لا يتوشوابي يا ربي لي خوش بي يا ربي إيمش عاقبة خيرك بي يا ربي إيمش عاقبة خيرك لسر إسلام ما جاني لسر إسلام ما مريني يا ربي لكاتك أب ما مريني كخود لمن رازي لشونك أب ما مريني كخود بيت خوش يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أي مرسلين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، بارزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامي نسر زنزيرة كمان بونا ساندني كتابة جرنجكاني فرمودي بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم. ئەزاریان باسی کتێبێکی تر دەکەین کە یەکێکە لەوانەی پێیان دەگوترێ الکتوب التسعە، نۆ کتێبە گرنگەکەی فەرموودە. ئەو نۆ کتێبە کە بریتین لە مۆتەعی ئیمامی مالک، کە لە ئەڵقەیەکی پێشوو باسمان کرد، و مسندی ئیمامی ئەحمەد و مسندی ئیمامی دارمی، کە بە ئیزنی خوای گەورە لەو ئەڵقەیەدا باسی دەکەین. شەشەکەی تریش دیارە کە کتوبی ستە بوخاری و مسلم و ئەبو داود، ترمذی، نسائی، ئیبن ماجە، کە لە ئەڵقەکانی داهاتوو ئینشاء الله باسیان دەکەین. لە ئەڵقەی ئەو ڕۆماندە دەچینە خزمەت ئەو ئیمامە بەڕێزە، ئەو ئیمامە گەورەیە، ئیمامی دارمی، خاوەنی مسند، کە یەکێکە وەکو گوتمان لە کتێبی لە کتوبەکانی فەرموودە، لە کتوبی تسعە، و تەنانەت هەندێک لە زانایان بە ئەولاتری دادەنێن کە لە ناو کتوبی ستە دابی لە جیاتی سننەکەی ئیبن ماجە، ڕەحمەتی خوای گەورە لە هەموویان بێت. سەرەتا دەچینە خزمەت ژیانی ئەو پیاوە، تەرجەمەی ژیانی کورتەیەک باز دەکەین بزانین دارمی چێیە و لەکوێ لەدایک بووە و مامۆستایەکانی چێن و قوتابیەکانی چێن و چ مەکانەت و پلەوپایەکی هەبووە لە ناو زانایاندا. دارمی ناوی عەبدوڵڵایە، عەبدوڵڵا بن عەبدوڕەحمان بن الفەضڵ بن بەهرام بن عەبدوڵڵا، کونیەکەی ئەبوو محەممەدە، بە ئەبوو محەممەد مەشهور بووە. نیسبەتەکەی دارمی، دارم یەکێک بووە لە باپیرە گەورەکانی تەمیمی، لە قەبیلەی تەمیم بووە و لە شاری سەمەرقەند، لە شاری سەمەرقەند لەدایک بووە، هەر لەوێش گەورە بووە، کە شاری سەمەرقەند ئێستا لە ئۆزبەکستانە، لە وڵاتی ئۆزبەکستان دووەم گەورەترین شاری ئۆزبەکستانە لە دوای پایتەخت تەشقەند. ئیمامی دارمی لە ساڵی 181 کۆچی لەدایک بووە. هەر خۆی وتەیەکی هەیە کە باس لەوە دەکا کە دەڵێ ولیدت فی سەنەتی ماتە ئیبن المبارەک سەنەتە 81، ئەو ساڵی کە ئەو پیاوە گەورەیە عەبدوڵڵای کوڕی مبارەک ڕەحمەتی خوای گەورەی لەسەر بی وەفاتی تێدا دەکا، خۆی دەفەرمێ دارمی دەرێ من لەو ساڵەدا لەدایک بوو. سەبارەت بە ڕیحلە و گەشتەکانی ئیمامی دارمی، یەکێک بۆ لە ڕەحالەکان، لە گەشتیارەکان، لە بۆ تەلەبی عیلم، لە بۆ کۆکردنەوەی حەدیث. تەنانەت خەتیبی بەغدادی ڕەحمەتی خوای لەسەر بی باسی دەکات، دەڵێ کانە ئەحەد ڕەحالینە فی الحەدیث، یەکێک بووە لە گەڕۆکەکان، گەشتیارەکان لە پێناو کۆکردنەوەی فەرمودا. والموصوفینە بجەمعیهی و حفظهی، وەوەصف دەکرا بۆی کە حەدیثی زۆر کۆ کردیتەوە و لەبەری کردیە. دەفەرمێ و قەد رەحەل ڕەحیمەه الله ئیلا الحیجاز و خوراسان و الشام و العێراق و مسر، واتە ڕیحلەی هەبووە، گەشتی هەبووە بۆ کۆکردنەوەی فەرموودە بۆ ئەو شوێنانە، حیجاز کە مەککە و مەدینە، و خوراسان، شام، عێراق، مسر. مامۆستایەکانی دارمی لە مسندەکەیدا 189 شەیخی هەیە، 189 مامۆستا کە فەرموودەی لێیان وەرگرتیە. لە مەشهورترینی ئەوانە محەممەد بن یوسف الفریابی، لەوانە یەزید بن هارون کە ئیمامێکی گەوری ئەهلی سونە، لەوانە ئەبو نوعەیم الفەضڵ بن دوکەین. لە قوتابیەکانی ئەوانەی کە قوتابی دارمی بوون و حەدیثیان لێ وەرگرتیە، کەسانێکمان هەن کە زۆر مەشهورن، زۆر ناودارن لە ئیمامە گەورەکانی فەرمودا، لەوانە ئیمامی بوخاری ڕەحمەتی خوای لەسەر بی کە حەدیثی لێ جێڕایتەوە، بەڵام لە سەحیحەکەی دانا، لە کتێبەکانی تریدا ئیمامی بوخاری فەرموودەی لە دارمی جێڕایتەوە. لەوانە ئیمامی مسلم کە ژمارەیەکی زۆر فەرموودەی لە دارمی جێڕایتەوە، ئەبو داود، ترمیذی، تەنانەت ئیمامی نەسائی، بەقی بن مەخلەت، خاوەنی مسند، خاوەنی گەورەترین مسند کە بەداخەوە مسندەکەی مەفقودە، قوتابی دارمی بووە. صالح بن محەممەد البەغدادی کە مەشهورە بە صالح جەزەرە، یەکێکە لە ڕاویە ثیقەکان. عەبدوڵڵای کوڕی ئیمامی ئەحمەد، یەکێک بووە لە تەلەبەکانی ئەبو زورعە و ئەبو حاتمی رازی،
أود إمام قوري إلل جرح تعديل ومحمد بن بشار محمد بن يحيى الذهلي كأوانا لقل أوي بتمن لأو قورة تربون بلام حديثيا لإمام دارمي جرايتو هندك لا وتي زناياني سردمي خوي لسر أو بياوا ومكانته بلو باي للايان لو أنا إمامي أحمد رحمة خوي لسربي لا وتي جدا باسي دارمي دكا ضلي كان ثقة وزيادة تثقبو زي متمانبو بزيادة لشوين اتكار إمامي أحمد دفرمي انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان حفظ لبركدونو ضبطي فرمودا للاي تشاركس لأهل خراسان كوبوا لوانا أبو زرعي رازي أو تشاركس أبو زرعي رازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي كالقر إمامي دارميتي والحسن بن شجاع البلخي محمد بن إبراهيم ضلي للاي إمامي أحمد بن باسي عبد الله كري عبد الرحمن دارميكرا فقال در إمامي أحمد بوتي هو ذاك السيد أو السيدية أو قورية باشان ضل إمامي أحمد فرمي عرض علي الكفر فلم أقبل وعرض عليه الدنيا فلم يقبل ضل من أرضي كفر من سركرا قبول من نكر برام أو أرضي الدنيا إلى سركرا أو ذا قبولي نكرت إسحاق بن داود ضل نزيككم قزمتي نزيكم لمنطقي شاش ضل هات ضل تشوم لا إمامي أحمد در باسی یک لراوی کانم نبوکرد بناوی ابو المنذر و استعیشم دکرد امامی احمد در پی وتم که لا اعرف هذا من نای ناسم قد طالت غیبت اخواننا عنا و لیمان دورن ولكن این انت عن عبد الله بن عبد الرحمن بلام لبرت ناتی لای عبد الله و تا امامی دارمی عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد رسزر پی گوتم برو لاي أو سيدة لاي أو قورية أو قدري إمامي داريمي بولاي إمامي أحمد عبد الصمد بن سليمان ضليلة إمامي أحمد برسيار مكرت لا راويك بناوي الحماني دري فقال إمامي أحمد وتي تركناه لقول عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي لأنه إمام ضليلة إمام وازما لو راوية هنا لبرسي لبر أو داريمي قصيدة سركت شو إمامة في شوايا كواتا لروي جرح تعديل شوا يكاد بولوانيكا قصي والجراوبوا محمد بن عبد الله داري غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع بحفظ لبر كردن وزبط ورأو لخواترسان بسر إمدا زالبو رجاء بن المرجى داري رأيت ابن حنبل وإسحاق وابن المديني والشاذكوني أو بيا وقورانم دالي ديت فما رأيت أحفظ من عبد الله كسيان النديت حفظي باشتر بيلا عبد الله هروها دالي ما أعلم أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن كسم نديت شارزاتر بيلا حديث كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا عبد الرحمن محمد كري عبد الله عبد الله كري مبارك ضلي بأهلي لبغداد بأهلي خراسان ضلي يا أهل خراسان أي أهل خراسان ما دام عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلوا بغيره ما دام عبد الله لناوتان دا خوتان مشغول مكان بكسيتر سريج بن يونس البغدادي دوبارة قسلق الأهل خراسان دكا ضلي طوبى لكم بيروستان بأي أهل خراسان طوبى لكم يا أهل خراسان بعبد الله بن عبد الرحمن بيروستان بأوبيا وقوريكا لناو إيوة دا محمد بن بشار ضلي حفاظ الدنيا أربعة حافظ قوركاني دنيا تشاركسن أبو زرعة لري مسلم بن الحجاج لنيسابور عبد الله بن عبد الرحمن لسمرقند محمد بن إسماعيل لبخارة إمام دارمي ل صالي دو ستو بنزا وفادك هنده چش رأيه چش هيكا لصالي دو ستو بنزا وصار رأيه چش كا لدو ستو بنزا وبنت وفاتي كرديا لتماني حفتا وبنت صالي دا سبارد با وفاتكي إسحاق بن أحمد بن خلف دلي للاي إمامي بخاري بوين كاتي كنامي چي بوهات كخبريان پيدا هواليان پيدا لنامكا كداريمي وفاتي كرديا طلع إمامي بخاري زور خمبار بو
سری خوی نوی کرد پاشان سری خوی برز کردوا و گوتی انا لله و انا الیه راجعون و فرمیس که کانی لده متا لتاوی دا هات نخوارو پاشان شعری چی گوت که فرموی ان تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجعه أنا قرب مني يا خمد خوي با كوتي دواي خوش بستانت بلام لنا وتوني نفسي خوت لهمو أوانا خم بارترو مصيبتي جي قورترا رحمتي خوي قورا لو إمامة قورية إسا بينا سر كتابكيو سر مكانتي أو بياوكو محدثك وكو فالمدناسك ك وكو باس مانكرت لروي قتابي كانيوا اواني كطلبي امامي داري بيبون بريتين لا كتبي خمسه خاوني همو كتبي خمسه طلبي امامي داري ميبون كتبي خمسه واتا بخاري مسلم ابو داود نسائي ترمذي ك ابن ماجه تي دانيه اوانا هميان طلبي او بيابون وحديثيان لروايات كديا تنانت إمام بخاريش حديثي لا إمام دارمي روايات كرديا بلام لدروي صحيح حكي نسائي بهمان شيوا حديثي لا روايات كرديا بلام لدروي سنن مشهورة كي أواني تر إمام مسلم بون من إمام مسلم تنها أولى لا صحيح حكي دا حفتا وسي فرمودا لإمام دارمي روايات دكا مثلا أبو داود دو حديثي لا روايات كرديا كأو براستي بلغي لسما كانتو لو باي أو بياوا يشك لا مكانة يعني بلغ كان لسر مكانته باي إمام دارمي لفرمو دناسي دا أويك السندة چي عالي هي تنانت بازد حديثي ثلاثي هي واتا تنها سيكس لنوان أو لنوان پیغمبري خواده هي صلى الله عليه وسلم بونمون يشك لو فرمو دانا كده فرمي حدثنا عن جعفر بن عون أنبأنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس فرمودي أو عربي كهاد لمزقود دامي ذكر تنها سيكس جعفر بن عون يحيى بن سعيد وأنسي كري مالك بوشي ولا بعض ذا فرمودة تنها سيكس لنيوان أو لنيوان بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم هي أو بلغي لسر مكانتي أو بياو وكو فرمودة ناسك كتابكي سرتا باسي ناوي كتابك كبكين آيا بس ناويك ناون دراوا خوی رادیاوازی که لانیوان زنایان دل سر نوی کتاب که هندک با مسند نوی دبن هندک با صحیح نوی دبن هندک با سنن نوی دبن بلام اوی رأی راجحة رای بهز اوی که زور بی زنایان لسرینه بنوی مسند بوا اگر تی نوی مسند بوا بلام لسر شوازی مسند او مستديك وكو مستدي امامي احمد بن منى وكو مستدي امامي حميدي كلاجد لسد يعني ناوي صحابه بوشوي نبو بلكو تنها ما بستك بوشوي بوكو ويكا باشان باسي دكين لا بخاري ومسلم جدا ناو نشان كتابه كان وشي مستدي تدا واتك فرمود كان يعني بسندوا بسندي شي مرفوعي ببي بتران لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دغرتو ما بستك تدا او بو لبن او راسك كتابه كاني مستد بو بلام ترتيب كردني توزيع كردني فرمودا كان لجير أبواب وكتب دابوا وكو بخاري ومسلم أوي كان ناوي لنا مسند بمسند بانجي عن كردنا يعني كتابكي زول زانا مشهور كاني وكو ابن صلاح شارزوري وكو ابن الأثير وكو إمامي نووي وكو ابن دقيق العيد إمامي ذهبي ابن كثير ابن حجر سخاوي أوانو زوري ترش ضلين ناوي كتابكي بريتيبو لمسند هندك با صحيح ناويان برديا كأوش طبعا بلغي لسر بلو باي أو كتابة لبر أوي فرمودا كاني زور بي زوري صحيحا أوي كان بصحيح ناوي برديا لو أنا مثلا ابن القيم رحمة يخوي لبي مغلطاي مثلا بلقيني أو أنا كتابة كان بصحيح ناوي برديا هندك بسنن وتيان سنني دارمي لو أنا إمامي عيني لو أنا علي القاري لو أنا ابن حجر لا شويني جتر بسنن ناوي دبا أو سبارد با ناوي كتابة كا سبارت با مكانتي او كتابة لاين زانايان ابن حجر ضليه كان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول امامي علائي دي قلت ينبغي ان يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه ضلي اصل وابو واباش تربو ككتابكي دارمي ببتكتيبي ششم لزياتي كتابكي ابن ماجه
أو ببيت كتبي ستة نوكو كتابك ابن ماجه لبرت وصفي أو كتابة ذكاد فإنه قليل الرجال الضعفاء لبر أو راوياني أو جير رواني كضعيف لا وازن زور كمجماريان لكتابك دارمي هروها نادر الأحاديث المنكرة والشاذة فالمدي شاذ منكر ضعيف لاواز زور لاواز بدقمن أو زور فرمداني تدا وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة أقد سيهن ديك حديث مرسلي تدا بتران هي تدا يعني حديث موقف وتقصي صحابي فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجة بلام أو أولى ترى لكتابك ابن ماجة ابن حجر خوي لشونة جديكا دالي ليس دون السنن في الرتبة كتابك دارمي بهيت شويك بليغ نزمترنية لسنانا كان لسناني أربعة وتل سناني أبو داود وترمذي ونسائي وابن ماجة بلي لوان كم ترنية بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجة فإنه أمثل منه بكثير أيش بها ما شوية ضلي أقر بيته أو بدرا بابال كتبي ستة زور باشتربو لكتابك ابن ماجة بلا ما كوزانيان ضلن كاتك كتابك ابن ماجة كريتا ششم كتاب لبرأوي زيادات ابن ماجة لسر كتابة كان ديكا أو فرموداني تريكا تفردي بيكدية زور زيادر لكتابة كان تر أغانا رايتر هيكا موطئي إمام مالك بكتابي ششم دابندري بلام لبرأوي زانيان مبستيان أبوا أو أبواكا أصلا كان أو كتاباني كأصلا زورترين فرمودي مرفوعي بيغنبر صلى الله عليه وسلم كوب كانوا أو هيكا زياداتي شي زور بكتابة ابن ماجة بوا لبرأوا أو يان بكتابي ششم دانيان هنديك زانياري لسر كتابكي مسندي إمامي داريمي كا دوبارة باي أو كتابة وبايخ وقرنجي أو كتابة دردخة كتابكي داريمي طبعا حديثي مرفوع تدا وحديثي موقوف ومقطوعش واتا فالمدكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هروها قصي هاولانو قصي تابعينشي تدا وكو مصنف أوش سرتاويشي قرنجة لبو فقهي سلف لصحابه ولا تابعين بلان زوربي حديثة زور به حديثي مرفوع كقصي بيغنبر صلى الله عليه وسلم جمعني حديثة كاني أو كحديثي مرفوع به كدريتا بال بيغنبر صلى الله عليه وسلم 2100 فرمودة لو أنا 800 فرمودة كإمام دارمي رواياتي كده بخاري ومسلم هردو شيء اتفاقيا لسري كده لو فرمودانا كمتفق عليه هي بخاري ومسلم رواياتي عن كده 625 حديث 625 فرمودة كبخاري تخريجي كرديا مسلم تخريجي نكديا بخاري لكتابة كيدا توماري كرديا 360 حديث إمام مسلم تفردي بي كرديا لبخاري لتا مسلم رواياتي كرديا بخاري رواياتي نكديا بلام لاي داريمي دا هيا واتجماري شي يقزار زور 831 لبي 625 كتنها بخاري تفردي بي كرديا باشان 360 فرمودا كإمام مسلم تفردي بي كرديا كأو دكاتا نزيكي 662 قباري كتابك واتا 1662 كتابك إمامي دارمي يان بخاري مسلم اتفاقيا نسر كرديا يان تنها بخاري رواياتي كرديا يان تنها مسلم رواياتي كرديا كأوش بلغي لسا صحته بهزي أو كتابة لاروي خلب جاردني فرمودكان يوا أو بياواني أو جيرارواني كإمامي دارمي حديث يعني جرايتو لكتابك دا 2381 راوي 2381 جرارو هي كلوانا 838 راوي بخاري ومسلم اتفاقيا نسكر دي حدو شيان فرمودين لي جرايتو 123 راوي بخاري حديثي ليان جرايتو بلا مسلم ني جرايتو 358 راوي مسلم جرايتو بخاري ني جرايتو كهمو اواش مجموعي اوانا دكاتا 55 لصدا وتا 55 لصداي راوية كانوا جيرا روكاني ناو كتابكي إمامي دارمي لوانن كا يان بخاري ومسلم بيك وهردوش يان حديث يان ليور قرتينا يان تنها بخاري يان تنها مسلم يكلا تايبت من دي قرنقكاني كتابكي دارمي اويكا سندي برزا امشتك من هي لناو سند لناو فرمودناسي دا كسندي عالي بيدا قطره واتا أو راوية أو مصنفة أو كسيك فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كو دكاتو دي جيرتو كم ترين راوية هبه لنيوان أو لنيوان بيغمبري خواده صلى الله عليه وسلم إمامي ذهبي كاتك
وصف دارمي دكا دفرمي صاحب المسند العالي خواني مسند وسنده چي برز كجماري چي كم راوي لنيوان او لنيوان پیغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم هيا لبر اوي زور بي فرمودكاني دارمي رباعيه كاوه سنده چي برز بنسبت او كاتوا زور بي فرمودكان رباعيه واتا تنها تسار كس لنيوان او لنيوان پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم هيا وكو باسش مان كد باز دفر مدشي هي كثلاثية تنها سيكس لا راوي لنيوان أو لنيوان بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم هي أو سبارد با بفر مدكانو بسندي عالي براوي كان سبارد با مقطوع موقوف واتا قصي هاولانو قصي تابعين لكتبكي دارمي 1402 أثر واتا موقوف ومقطوع قصي صحابه وتابعين لكتبكي دا هي بس انا دي خوي باسي عندك كذا قريته لبو صحابيا لبو تابعي طبعا لواء وتايبت منديك ك جوازه لبخاري لمسلم اوان زور زركاتك بتايبتي بخاري كاتك قولي صحابيك يعني قولي تابعيك دهنته بشوي معلق وقطع اجلس انا كذا هي دهنته لترجمي باب مثلا لترجمي باب كباسي دكا بلام امامي دارمي لاصل كتابك باسي دكا بتايبتج لهندق أبواب مثلا لبابي فضائل النبي فضيلة كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته بلغ كاني بيغمبرياتي كيلوي بشي تزور لقولي صحابه وتابعين دهنتوا لو أنا مثلا أبواب الحيض سيكتي بكي آخر بناء الفرائض الوصايا فضائل القرآن لو أنا بشي تزور لقولي صحابه وتابعين دهنتوا بمش طبعا وكو مصنفكي ابن أبي شيبو مصنفكي عبد الرزاق بشي شي باش لفقه سلف لريكتي بكي امامي دارمي و بايما دقات يشيك لا تايبت من ديكاني كتابكي دارمي اويك فوائد زور تدا فوائد ديك غيري كوكنوي تنها مجرد كوكنوي فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو انا فوائد فقهي فوائد لغوي لروي زمانواني عندك فوائد ديك لروي يعني صناعي حديثيه و لروي زيانستي فرمودا ناسيه و هندق لبون من هندق لفوائد فقهية كان لسود فقهية كان كخوي إمامي دارمي فقيه جبوا هرب حكمي أوي ككتابكي بجوري كتبوا أبواب فقه توزيع كرديا طبعا وكو إمامي بخاري وكو مسلم فقه دارمي لو ترجمان دا بدر دكوي بلام لقل أوش دا لناو فرمودكانش دا هندق زار تعليقاتي هي كومنتي خوي هلس فرمودكان هندق بابتي فقه وسودي فقه باز دكا لبون من لباسي أويك من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم لباسي أبابتيك كسك أجب رجوبه لبير نبي شتك بخوايان بخواتوا ليقصيك دكا كوفى إيديك وسوديك في قدر أهل الحجاز يقولون يقضي وأنا أقول لا يقضي ترى راسك نحبار نبي بلام أهل حجاز ضلين دبي رجيك دوبارة بكاتو بلام من ضلين نخر دوباري ناكاتو رأي فقهي خويه لو بارو يعني لباري اوي كسيشي بروجو اقر كل تايو خوي بدا ضلي لا ارى بالكحل بأسا دلي هيتي تدانية تأثير لا روجيكا ناكا يعني سبارد با ريوي قشتي ريوي اعدا خوري يعني ضلي اكرهها من كراهتم هي با بويكا قشتي ريوي بخوري طبعا زود زاريش كاتك زاناني بيشوكا قوتيت يعني اكره هذا يعني كراهتك زود ما بس يعني او بوكا حرامة بلام وراء عن أقصيان نكديا هذا زار يعني أو ما بستكيان بو لبون منا لباسي أويك لسفياني ثوري ودقوازريته وك قرباني سرببري لدواي نويش بلام هشتا إمام خطبة ده دواتا لنويجي ججني قربان هشتا إمام خطبة ده نويش توابو آية لبوت هيك قشتك قرباني كبكي سري حيوانك ببريان نام أو ليلة دليل دي ساندو بارا سوديتي فقهي دليل ومن ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاءه دليل هركسيك قرباني كيبكا سري حيوانك ببري لدواي نويجي جيجنا بلام هشتا إمام خريجي خطبة دانا لو كاتدا دليل أجزاءه دليل بلين بقرباني حساب ده بيسوكا بيج نويجي جيجنا طبعا بقرباني حساب نيا بلام لدواي نويجي جيجنا ودس بيدكا كبقرباني حسابه أو هندق لا سود فقهي كان
هندق لو فائد سودانيك لروي تصحيح فرمودكان حكم دان بسر فرمودا باسكني علتي فرمودكان لبون من هندق زار حكمي خويه لسر فرمودكان دا سبارت با فرمودي تيمم كالفرمودك دا أو فرمودة دهنيتو كبيغنبال صلى الله عليه وسلم فرمودي ضربة للوجه والكفين تنها يكزار دس لا خولك دا دي لبو دمتاوتو لبو تنها دستكانت عبد الله إمام دارمي دليت قال عبد الله صح إسناده طلع أو فرمودا سندكي صحيحة فرموديكي راستا لبون من لفرموديك تميمي داري رواياتي دكا تعليق لسرد الدوات الدوات قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير حماد لنم زاني كز أو فرمودي بمرفوع دابن غير حماد طلع برسياريا ليك قيل لي أبي محمد صح هذا قال إيه بله صحيحة لا شوينة ديكا هلي متن راز دكاتوا يقل فوائد كان أو يكا تناند هلي راوي كان لمتني فرمودة دا راز دكاتوا أو فرمودة يكا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود وشويسترين بروجبون بروجبوني داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود بهمان شوين نواجي داود وشويسترين نواجي للا إخوة كان يصلي نصفا وينام ثلثا ويسبح سدسا واتا نيويشو نواجي دكت يقلس الشي سيشو دنس والتسبيحات دكت سدسا يقلس شش بلام إمامي دارمي لكومنتي لسر أو حديثة دادلي إنما هو أنه كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه ويسبح تسبيحه تسبيحات يخويدك نك يسبح سدسا يجلس الشاشي تسبيحات بكا حتى دلي هذا اللفظ الأخير غلط أو خطأ دلي أو لفظ آخري كوتايكي أو هليك هندك لفوائد زمانواني كان تنان لروي زمانواني وزور دار إمامي داريمي قصال سر فرمودكان دا دكا لبون منباسي أو دكا الإضاء للإبل والإجاف للخيل بس يشوينك بأسب أو بيدا قتري إجاف بلان أقبح حشتر بسي بيدا قتري إضاء يان ضليل لفرمودي كلو والدخر والتجر تفسير كلمة التجر دكا للاني زمانواني وضلي التجر أطلب فيه الأجر وتداوي أجر باداشت بكم لا شرح وشي مص مصا ضلي يقال للثوب إذا غسل مص مصا زلو برقك أقل بشوري بيدا قتري مص مصا أولا يكا كن بشي كن لو فوائد سوداني كإمام دارمي لكتابكي دا باسي دا كسبارت با كتاب أبوابكان وكباس مان كرد كتابكي إمام دارمي بجولي كتب أبواب فقهي داينا أو أبواباني ك او كتاباني يكم زار كتاب او زباشان لجير كتاب ابواب هجدا كتاب بازدكا لكتابك ايدا لوانا كدس بيدك يكم زار بكتاب علامات النبوة بلغكاني بيغمبرياتي وفضائل سيد الاولين والاخرين وفضائل كاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم او زدواي او داتي تسرته كتاب الصلاة والطهارة وتي يكم زار بلغكاني بيغمبرياتي فضلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دست بيدكا أو تدواء أو دستسر أبواب فقهية كان كتاب الصلاة والطهارة دست بيدكا كالجير كتاب الصلاة والطهارة طبعا باب تدا باب فرض الوضوء والصلاة باب ما جاء في الطهور باب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تا كتاي دواء وكتاب الزكاة دواء وكتاب الصيام باشان كتاب المناسك باشان كتاب الأضاحي كتاب الصيد كتاب الرؤية كتاب النكاح كتاب النذور والأيمان كتاب الديات كتاب الجهاد كتاب السير كتاب الاستئذان كتاب الرقاق كتاب الفرائض كتاب الوصايا كتاب فضائل القرآن بوشيوية كتابة كان هجدة كتابة لجير أو كتابة نشدة أبواب تدع لروي صناعي حديثي وزيادة قصيدة سربكين كإمام دارمي وكو محدثك وكو فرمودناسك سودك لكتابكي ورد جيلي هندي زار هندي لو فوائدانا لو سودا نيكا لروي زانستي فرمودناسي وسودي لورد جيلي ناساندني راوي ناساندني راوي كا ناس راوبوا لبو نمونا لفرموديك داكا لفرمودكا باس لودكا كا أخبرني رجل من أصحاب بدر يعني يقل راوي كان ضليك يقل هاولكاني بدر أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كجويل بيغمبري خوابه
لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. لو مجلس دانشتم للام خوش ويسترى لا لو يكاد سوار عبد آزار بكم. طلع قلت أنا أي مجلس يعني؟ قال كان حينئذ يقص وتتيروشي درجرا. قال أبو محمد رجل من أصحاب بدر هو علي رضي الله عنه. تتعريف أو رجل أو بياودك أو بياوي لأصحاب بدر شيء إمامي دارمي ليلة تعريف أو كسدك كبريتي لإمام علي رضي خوي لسربي لا شو نقلبون مناكاتك يقل رابي كان بكنيا باسكرايا وتا أبو عقيل. أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة. لتعريف أو رابي ضلي. قال أبو محمد أبو عقيل زهر بن معبد وزعم أنه كان من الأبدال وتا ديناسين أو رابية. قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة. لتعريف أو رابية ضلي. قال أبو محمد أبو عقيل زهر بن معبد وزعم

لو فرمودید عثمان بن سعدی تدا قال عبد الله لكتب كذا هاتي قال عبد الله عثمان بن سعيد عثمان بن سعد ضعيف عثمان كوري سعد راويتي ضعيفه هند زاروكو بيشتش باسمان كتك هلي راوي كان روندكاتو كو باسمان كتك ويسبح سدسا كان لي او سدسا لكوتاي كذا او هلي هليك بلان بخوي ما بستك اويكا ويسبح تسبيحه يا لا شويني تشيتر لابو راس كنوي هلي راوي كان قال ابو محمد رواه لا فرموديك دالي قال ابو محمد رواه معاويه بن سلام ومعمر عن يحيى بن ابي كثير عن اكرمه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وتا سندك راس دكاتو او سندك يكمز الحديث كيف يروي عندك بلا باشان بخوي دي سندك راس دكاتو هندك زرباسي سماع دكا فلان راوي سماع الى فلان راوي هي ان كأويك كلا خالة زور قرنقا كان كفرمودة ناسان زور بايخيان بيدا زور زر اللي فرمودة بودة دوزريته كفلان راوي آية فرمودي لفلان شيخ لفلان راوي جيلي بوا يانا زور زر إمامي داريمي أو فائدة إمام بيدا بخشي لكتابة كيدا سماع بستني راوي كان ليكتر روندا كاتو لبون منا لفرموديك دا كفرمودة كأخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم قال عبد الله لكتب كذا هاتيا سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعني هذا الحديث قال سفيان أو حديثين ابن أبي نجيح جيل نبوة تسمع روندكاتو لا فرموديتي تدك سهل بن حماد قال حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة عن الشريد بن سويد قال قال عمر رضي الله عنه يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها قال أبو محمد همام لم يسمع من أمر بينهما قتادة همام سماعيني لأمر لنيوان يندى رابيتش كهيك قتادة بوشي ولزوتشين أو سودة قرنقا كسود اللي ورد جيري لبو زانيني اللي حديث إمامي دارمي لكتب كيدا روني دكاتو يكلا خالة قرنقا كان لا صناعي لروي صناعي حديثي وفرمودناسي ولكتابة كإمام دارمي أويك جمع الطرق همو الطريقة كان همو فرمودة كان ليك شوين كو دكاتا وكو إمامي مسلم وكو ويك إمامي مسلم ديكا لكتابة كي دكا باشان إن شاء الله باسي دكين بلاب إمامي بخاري زور زر فرمودة كان پر دكا لشويني زياواز لبر أوي فائدي فقيلي وردقري بلاب إمامي دارمي همو فرمودة كان ليك شوين دا لجد يك باب دا كو دكاتو يعني هندك زار تعليق لسر فرمودة كان بصحة وضعف وكويك قوتمان لا فرموديك داك هضلي قال عبد الله صحة إسناده يعني لفرموديك دا مثلا لو فرموديك إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ضلي هذا أصح من حديث عبد الكريم وعبد الكريم شبه المتروك ورا سرين الحديث كي عبد الكريم كأو كسيشي راويشي متروكو فرموديناسان فرموديان لي ورنقرتيا أو أنا بشيكن لو فوائد لو سودانيك إمامي لا كتابك إمامي دارمي دا ورد جيري خالي تركا قرنقا باسي بكين لا كتابك إمامي دارمي أوش أويك تخزمتك بكتابك إمامي دارمي كرا وتبا يخدان بكتابك إمامي دارمي للايان زانايانو يك لو خالانا شرح كدني كتابك أوانيك شرح كتابك إمامي دارمي كرد يكتبه كي بناوي الحل المدلل على الدارمي محمد نعيم عطاء كبشي يكمي أو كتبه لهند لصالي 1622 تابكرا وتشرحك لبو بشي تي كتبك شرحي تي كي هي كبناوي فتح المنان شرح وتحقيق المسند للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نبيل بن هاشم الغمري كأو كتبي شرح كردية وتحقيقي كتابة كشي كردية لا دا مجلد باشان حتى ملحقية شي هي باشكويك بناوي إتمام الاهتمام بمسندي أبي محمد بن بهرام درهناني طرفكاني فرمودي فرمودكاني كتابك وتسرتاي كتابك كأولب التخريج تخريجي فرمودا بكار دي يكلو أنا كابن حجر رحمة إخوائي لي بالكتاب إتحاف المهارة كتابة مشهورة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

لو كتاباني كابن حجر ليردا باسي دكاو سرتاي فرمودكاني دردهيني لبو تخريج كتابكي مسندي إمامي دارمية يكلا سودكان لا لخصمت كرنكاني أو كتابا درهناني زوائدكاني زوائدي مسندي إمامي دارمي وتأوفر مدانك أو تفرودي بيكده لكتابكاني تردا نية ابن حجر رسالة هي كناوي لنا الأفراد الحسان من مسند الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أو كدارمي تفرودي بيكده جرايتي وكلا كتابكاني لبون من الصحيحين داول السناني أربعة دا نية محمد بن سليمان الفاسي كتاب تأليف ذكاء كبناوي جامع يعني جامع الأصول كتاب كان جامع الأصول كود كاتو ولا قال مجمع الزوائدي هيثمي أو دوانا بيكو كود كاتو ولا كتاب كيدا باشان زوائد كان ابن ماجه زوائد كان دارمي لبو إضافة ذكاء أو أنا كدارمي حديث كان أو زيادة لسر كتبي خمسة وهروا زوائدي دارمي لو كتاب دا تمار ذكاء درهناني ثلاثيات كاني وتأو حديثاني كتنها سيكس لنيوان أو لنيوان بيغمبر داهي صلى الله عليه وسلم كأوش بوبا كتيبي سربخو نسراء رجال كان وتراوي كاني مسند كأوش نبيل بن هاشم الغمري كتيبي شينوسيا الحطة برجال الدارمي خارج الكتب الستة واتا رجال كان راوي جيرد وكاني مسند كلا كتب ستة دا ناوي النهاتية رسالة شي هيك أواني كوكر دي توا يان مصطفى أبو زيد محمود رشوان كتب شي هي زوائدي رجالي مسند لسر كتب ستة ايش بهمان شيوا رجال كاني مسند إمامي دارمي كزيادا لكتب ستة ناوي النهاتية كواتا أو كتبا باي أوندا خزمت كرا أقرتي بيقومان خزمتي زياتري شي بيوستا وكو همو كتابة كاني تري فرمودا بيوستيان بوهي كوا زياتر خزمت بكرين تحقيقي جوانتر بكرين لبو اوي مسلمانان لو سردمي او رومان داخت سوديان لي ور بكرين خواهي غورا پاداشتي بخيري او اماما غوريا بداتو لسر او خزمتا غوري كوا كردي و لسر او كتابة غرنگي كوا لبو ايمي بزيهشت بوا اكتفادة كين با كتابة كي مسندي دارمي بردوام دبین لدرس کانی دهاتو با اذن خوای گورا بونا ساندنی کتاب کانی تری فرموده والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صحيح البخاري.
1: أبو هريرة رضي خدي لسر بدجارتوا كبيغمبر درودي خدي لسر بفرمويتي وازبينن لپرسيار کردني زورو داوا کردني رون کردنوي زياتر لباريش تانيك كبوتانم باس نكرديان درجم پيندا چون كغلاني پيش ايوا بهوي پرسياري نا پيوستو جاوازيان لغل پيغمبركانيان لناوتون كواتا اگر لشتك قدغم کردن اوا بطواوي وازي لبهننو لي دور كونوا و اگر فرمانم بشتك پيكردن اوا بپیتواناتان انجامی بدن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. برانيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمناكم لرب العالمين بفضل كرمي خيها الرجي بسرمانا خير وبركته أجري شواني قدر ما بنسيبكات طاعة عبادتك من قبولكات أن فتركمك اعتكاف شكاتيا الله سبحانه وتعالى زور من بوتو مارك كار لا يخوي أم دانشتنو قسكردنو باسي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام باسي هاولاني بيغنبري خوا بكاتة يشو قيامت مانو بركتي خوي من بسر برجي يا رب العالمين. هیچ نالم لسر شوان چون که پیشتر قصتان بکره و باسکره و تنها اونده استقلالی بکن و بکاری بین و بی قوزنوانی لپیناو بیزنی الله دعای زور و پارانوی زور بخودی خودتان بو کسوکارتان بو مسلمانان بگشتی بو حل گرتنی محنه و ناراحتی لسر خلکی لسر همو مسلمانان لسر کوی خلکی بفضل و کرمی خوی اشید دعا و پارانوی شخصیتان که بطنیا دلی دعوت الله الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى استجابه بکات و الله امدات وانی و امتك بی رزگار بی خلکی بی نجات بیت يجي بكم مزان باشان دعابكن وانتم موقنون بالاجاب يقين تنها بك پروردگار ولام تنا داتو اني بدلني ايو كسيش هيش كسيك بهيوانا كد رب العالمين لدو عودس برسكنوي لخدمت پیغمبري خوين صلى الله عليه وسلم وهروها لخدمتها ولا عزيز وبرز خوشوي سوبر وردكلا وكان بردستي او پیغمبره او پیاو مزنا او حلب جردا ومصطفى ايك الله سبحانه وتعالى ببشريتي حلب جردو لدرس رابردو باسمان لعمري قضاء كرت لجاري بيشوا كالدواي صلح حديبية پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام لصالي دهاتو عمري كردو شو عمركي انجام دو قرايا وانيو ما وسيا دانا روش ببي اتفاقك كپیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام هرگيس ناكريت نا اتفاق الوشينيتو هربرياري شدابيت اما ده بويل روجي سيما ك قريش هاتنا لا يداوان لكروتيان شوليكو مدكو بسرت شو پیغمبر اخو علي صلي الله فرمي اروين بجي هيلين لسر برياركه وكو عرزم كدن لدرسي رابردو تنها تكليفي كرت كفرمي من بوري غنادن لناوت انا افرتك واستوا تاوكو وليمو مخيزان غواسنو اما لناوت انا بيو دعوتي كي باش اشتانكم ايوج لنا نكيب خونو بجدار بن اما دنبن ك رازي بن وتكليفي أنا بيغنبري خواكر عليه الصلاة والسلام بشي تدرواني جاري بيشو أوتم لماوي أو سير روجيك درسي بيشو أوتم لماوي أو سير روجيك عمري كردو بيغنبري خواكر عليه الصلاة والسلام لمديش يكم روج دا أكيد عمري كي طواب وسيدان الروج ماوي تواني كماوي حو صال هش صالة بيغنبري خواكر عليه الصلاة والسلام درك راو لمكة أو فرصتك اللي ما وتوانو لدوي دابراني يكون راحتيك وآزار ومحنتك يزور هاتوتو ناو زيدي باو بابيرانو شويني موليدو لدائقونو شويني دابزيني بداياتي وحيبوي أجيارة كخريكي اتصال كردنو بيوندي كردن بخلق وابوا ولازم يعني لدرسي رابردوا باس ما كرتماني شغلو بياو فارسو جربزو سوار شاكاني قريش بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام برسالي لي كردوا لشوية كيش خالد كوري وليد ورزاي الله إلا سلبيكو أوهم خلقي كشوة درواني بوهي بش بيغنبري خواه نبيني تولى دروا بي بلان بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لري وليد إبرايا واني واتا وليد كوري وليد كبري خالد كوري وليدك طبعا وليد كوري وليد بيشتر بوتا مسلمان بيشتر بوتا مسلمان لقلبوني بمسلمان خالكاني أي قرنو عزيت يدنو حبسي يكن كاتك بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لما دينا بو خبرك يبستو دعاي بو كردو كالله نجاتي بات وكل سيري وليد هاتوا دعائك دون جاتي بداتو وليد توانوية درباز بيتو خوي قاندو تبي غمري خو عليه الصلاة والسلام لمدينة باشان لصلح حدي لعمري قضاء لقلب بي غمري خو عليه الصلاة والسلام شو تو ناو مكة وكو عرزم كدن كبرسياري خالي دكات وليد فرميت الله سبحانه وتعالى إهيانيتو دعائي كاغزة كنالي لدرسي رابردوا تفصيلي كاغزة كمان باسكرت درنا شم لو بابا تيستاج خالي دي كوري وليد خوی بۆ من بازەکە کە چۆن ئیسلام هاتۆتە ناو دڵی و بۆی بزانن کە هیچ کەسێک نییە خیرێکی تێدا بێت و حق بگەڕێت بە دوای حقا بگەڕێت ئیلا الله سبحانه وتعالى مۆڵەتیشی بۆ کاتەوە حقا دۆزێتەوە شوێنی بکەوێت ئەفەرمی واللهی هیچ ڕووبەڕووبوونەوەیەک نەبووە لەگەڵ محەممەدا لەگەڵ پێغەمبەرا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئیلا هەستم کردووکە لە شوێنی غەڵەتا خودی خۆم کە چەندە فارسێکی لێبراوە و جەربەزە و خالیدی کوڕی وەلی دەڵێن وەکو ناوی خۆی دوژمنی خوێندوتەوە یعنی لە شەڕە چۆن ناوی خۆی ئەزانێت ئاوا توانیوێتی دوژمن و خوطەت و سیاسەت و فرتوفێڵ و پێش پیلانی دوژمن دۆزێتەوانێ عەجایب بووە لە قیادەی شەڕا لە جاهلیەتی و لە ئیسلامیشیدا کە ئینشاءەڵڵاه لە کاتیش جەنگەکانە هەندێکی چینە سەرکان پیاوە چی ئەکات چ ئازایەکە وە چ سوارچاشێکە وەچو قاعیدەشی عەسکەری محەنەك و لێبراوە هەموو ژیانی لە جیهاد و قیتالە بووە حەتا فەرمی زۆر جار ڕوویە کردە قورئان ئەی فەرموو جیهاد زۆر مەشغوڵی کردم لە خوێندنی قورئان و لە دراسەکردنی قورئان یعنی ئەوەندەی کە خەریکی جیهاد و با بڵێین مقارعی دوژمن بووە فریای زۆر شتیکە نەکەوتووە مەکانەتی خالدی کوڕ وەلدیش پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام زۆر شوێنە باسی کات کە لە کاتی خۆی ئاچینە سەری ئەفەرمی هیچ شوێنێک نەبوو واللهی ئیلا زانیمە لە شوێنی غەڵەتە ئیلا زانیمە لە شوێنیشی هەڵام و هەستمە کرد کە ئیلا ئەم محەممەدا ئەم پێغەمبەرە تەمشینی دەسەکەوێت و سەر ئەکەوێت ئەفەرمێت تاوەکو پێ سولحی حودەیبیە هات ئەفەرمێت کە سولحی حودەیبیە هات پێش سولحەکە کە هاتمە دەرەوە بووی کە بە 200 کەسەوان وتمان هات بەرە و پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ویستم لە کاتی نوێژا بدەم بەسەریە فریای نەکەوتین کاتێکی فرسەتێکی باش بوو دوایی وتمان لە نوێژەکەی کیانە کە عەرزم کردن لێرە کە نوێژی شان ماوە نوێژی عەسر لە کوڕەکانی خۆیان لە ماڵی خۆیان لە موشتێک زیاتر خۆشیان ئەوێ دەو سەحابێنە کە چوونە نوێژەوە ئەدەین بەسەریانە ئەڵڵا سوبحانه وتەعالا سەڵات الخەوفی دابەزاند نوێژی خەوفیان کرد کە بە هیچ شێوەیەک غافڵ نەبن لە دوژمن و ئاگان لە مقابل بوو ئەڵێ واللهی کە ئەوەم بینی قسەیەکی زۆر مەشهوڕوتم واللهی هذا الرەجل ممنوع ئەم پیاوە مەبەستی پێغەمبەری خۆی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام قەدەغە کراوە بکوژری چێ پێیوت ئەم بەتەمایە بدەین بەسەری خێرا هەیئەتێکی نوێژی تازە کە تا ئێستا نەمانزانی بوو دیارە متابەعان کردەوە بەردەوام وتم هذا الرەجل ممنوع هەر بۆیە قەناعەتم وا بوو کە ئیتر ئەمە کاتی ئەوەیە بێم تەسلیم ببم دواتر کە سولحی حودەیبیە کرا بیرمە کردەوەم باشە خۆ ئێمە ئێستا چی بکەین لەمەود ئەگەر ئێستا دەرچم بەرە لای نەجاشی نەجاشی هەرچی خەڵکی ئەوە گرتوێتی خۆی و کۆنتۆڵی نەجاشی چۆتەوە دەستی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام تەقریبەن بۆتە موسڵمان بۆتە موسڵمان لەوێ دەرچین لێرە ئەمێنمەوانێ وەکو ڕێوەیەکمان لێ هاتووە لە کونێکە سەت لێ ئاوکەم بەسەریا دەرەپەڕێتە دەرەوان زەعیف بووین بەرامبەری بەجێی بێڵم بچم بۆ لای ڕۆم ببم بە دینەکەی خۆم وەرگەڕم ئەبێ ببم بە مەسیحی ئەی بەو عارە وڵاتی خۆم بەجێ بێڵم پچم ببمەوانێ بە شتێکی کە ئەمزانی کە ئەم شتە تاسەر نییە ئەم حاڵی من بەردەوام لەم حاڵە ئەژیام لەم وەزعە ئەژیام هەتا ئەو کاتی ڕیساڵەکەی پێغەمبەری خۆم پێگەیشت عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە ڕیساڵە و نامەکەی پێغەمبەر وەلیدم پێگەیشت نەکەی پێغەمبەر ئی وەلیدی کوڕ برایان پێگەیشت ئەنجا وتم واللهی کاتی ئەوەیە کە بگەڕێمەوان ڕووبکەمە دین خەوێکم بینی لە خەومە لەناو شارێکی بەرتەسکی وەکو چ مەنتیقەیەکە بەرتەسێک زۆر ناڕەحەت نەمەزانی چۆن لێی دەربچم لە پڕێکە تێپەڕین کەوتمە مەنتیقە و شارێکەوانێ بەرفراوانێک و سەوزاییەک و ئیسراحەتێک هەر بۆیە لەو لەحزەی کە بڕیارم دابچم بۆ لای پێغەمبەر ئەمود ئەگەر ئەبوو بەکری سەدیق ببینم ئەم خۆی بۆ ژێرمەوە چونکە ئەبوو بەکری سەدیق مەشهور بووە بۆی کە موعەبیر بوو هەر لە ئەساسە مەشهور بوو فەرمی لەبەرەوە هەرچی حیساباتە لام کۆ بوو بووانێ کە ئەمە پێغەمبەرە سەڵاتو سەلامی ئەڵای لەسەر بێت بەرحاڵ خالیدی کوڕی وەلید لەم لاوە بوەستێ و لێی گەڕێ جارێ پیاوێکی کە لەو قیادان کە خالیدی کوڕی وەلید لە قادە عەسکەریەکانی بارزی ئەو تاریخە بووە پیاوێکی کەش لە سوفیفی قوڕەی لە سەفی قوڕەیشە لە بۆلی قوڕەیشە هەل لەو زەمانەیە کە پێی وتراوە داهێ عەرەب پێی وتراوە کەسێکی سیاسی موحەنەک کەسێکی وریە کەسێک ئەزانێ شت بخوێنێتەوەوانێ و پشتی زۆرێک لە قوڕەیشە لە هەموو ئیشەکانە ئینسانێکی لێهاتوو ورد و دراسەکەر سیاسیەکی لێزان کە ناوی عەمری کوڕی عاسە عەمری کوڕی عاسە لێ کەمنیش کە هەستم کرد وردە وردە ئەم دینە نەشرەکات هاتم لە دوای سولحی حودەیبیەوە بتاي بتي لغزوي خندق بدوا ويتشكم بودروس بوبو لدوا صلح حديبيه واني هاتم كوملك ل لدوا جنغي خندقو كوملك لقريش مكو كردواني لكوملك بياوي مش معقول معقول قلت ما وضع باجنيه وضع ايام لقل محمد باجنيه ترحيكو بيجنيه لكم هي بو قبولينا كامل قلت يعني تشيه قلت والله بين باشا يرب جيبيلين ايما همو ما ناسين يوم بحبشة مجموعة. لبشة أو ريابين. طبعاً مليكي حبشة رفيقي برادري جاني بجاني أمريكو رعازبو. كبيرشتر روشتو كاتي خوي بوي وفدكي بيغنبري يعني لب سينتو كجعفري كربي طالبو مناقشة كروي داو بابلين نجاشي أمادنا بو تسليمي عبكات. بابشي نوي بقسم كان أشينا أوي شاور ريابين. أقر محمد ظالبو بسر أمتك معنا وسر كوت الجردستي هر كسي كان بي باشتر لجردستي محمد امينه لويو لقال نجاشي اجي خو اگر بيتو شكاش قومه كمان سركوتن او كاتش بقرينه واني مكانه شينو شيني من رغنا ذا بويك امانه رغم ان نقل نياقب المنكن او اندم هي بس القريش وكقبول ممكن وتيان باشتين رايه راي لما باشتر هر دزناكيت بوي علي بي موتو تم هديه كي زور كوكا نواني دياري زور بيجو يسافر كين بولاي نجاشي نجاشي حزي لدياري كاني عربا حزي لبيستو لفرو لو شتانا بوك على حيوان يعني كردو خوش كراو ما دكراو افرمت او نوع هدي زور بنرغ بلاو بو هاتي عدد كي زور زور بوكو كردوانيو كوتي نري لقل مجموعيكا لقريش لو بياوانا او دقيقه ايما شوين ايو قشتي نايو وديت شنا زماني شني بيشوا فرمي ادو زمان ابوكا لو كاتيا بيغنبري خوا امري كري اميه ضمري برسالك ونادوب ونجاشي كلي رابون باسكت كيما قشتي نايو وفدكي بيغنبري خواش جك لوانيك اخوان ليون طبعا ديار وفدك كتشوبون هم دعوه كردمو بو اسلام هم طلبي اللي كردبو لنجاشي كاواني جعفري كريبي طالب وفدكي وردو وردو ابن لتوبو مدينة شكا زمان زماني صلحة اترو ابو وفدكا قرينو وانو اما انا ما همو يباس كردو ويربط بيتو بيكو واني همو حلقة كان يروداو كان افامي كتشوهم او روجي كتشوين مقابلة يبكين هدي كان ما لقل خو مانا برد رنير داوكي بيغن بري خواش او روجي قيشتبو هاد مقابلة نجاشي كرت او بيجي هما شو جولو واني كهاتا دارو واني بيامو تتتمو عمري كري امي ضمرية نرأي محمد فرصته يستاش مجهوره واني تكليفك لنجاشيك كتسليم ما بكات اي مجهور كجي خو اگر اما ما دسكوت باشترين خزمت ما بقريش كردو باشترين كار ما كردو انجام ما داوي بقريش كاو روش فرمي اترمت شو مجهوره واني بولاي نجاشي وهل دولو بيشوازيشي قرمي لكر بسجده يكم بوا برد هر وكو جاركانيكا پیشوازی شی گرمی دیا کردم و بخیرات نی کردم وقت هاوریک وتم هدیم زور بوه نیا و تی چی دیا ناو هدیا کنم تسلیم کردو اما نزوری پی خوش بو قبولی کرد دعای پیام وتم تکلیفی کم هیا و تی چی وتم او پیاوی که استاد لای توش کود روانه او نردهایی محمد هات بو بله او ام پیاوا خالقی زوری لیا کشتن در اشرافی قریش و امانه دستیه بول کشتنی زوری اند باشی تسلیم نکی بوی محق خوانی ولی که نحقی خوانه نفرمي والله توربون يكتو ربو بسر ما تقيه وحزمك العرز هل يوشي مايا بيوت متوين ونري شخصك كجي يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى أو ملائكة برزيك أهات لاي موسى ديت لاي أو أو تسليمكم اشتيوها شوان أكا أفرم بيوت بوايا وعشان بيوت والله چون موسى سركو بسر اتباع كاني فرعون او بيوش
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصره بكاتي هولير دورو بريك الله

0: وعدته.
1: ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء.
2: أوي جوي لبانغا بيويست بيت بو مزغوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب.
2: أبو هريرة خدالي الرازي بيدالي بياوي چينابينا هات خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي اي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسم نية دستم بقريت بومزقوت داواي كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كمولتي بداد لما لونويش بكار مولتي دا كاتي بياوك رويشت بانجي كر دوا فرموي اجويد لبانجا وتي بلي فرموي دوالامي بدروا واتا ورا بومزقوت بونويش.

ئەو پیاوەشتەکەی بەسەر دژمنەکانی. ئەڵێ منش پێم وتم وهایە وتی ئەروەڵا بانە سیحەتێکم تۆ برادەریشی منی ببە بە موسڵمان و شوێنی بکەوە. دەی دەی قسەی لەگەڵا کردم ئەفەرمێ وتم تۆ ئامادەی دەستخەمە دەستەوانی و بیعەت بدەم کە بم بە موسڵمان وتی دەست پەرە دەستموانی و بیعەت بێ بە من و بە موسڵمان. فەرمێ کە هاتمە دەرەوە ئەم قسەی خۆمم وەکو سەر هێشتەوە لە لایەوان باسم نەکرد. پێم وتم باش وایە بگەڕێینەوانی چونکە ئیسفادەی نیە لێرە بمێینەوان و ژێڕامنەوە. ئەمە دوو پیاو لە هەرە پیاوە بەرزەکان ئالەم زەمانەیە دێنە پێشوانێ. ئیمان، دینداری، خواناسی حەقیقی چۆن ناو ناخی هەر کەسێکەوانێ وردە وردە خەوی لێ تێگات، ئیسراحەتی لێ دەگات، بەڵکو ئەو پیاوە گەورانە زۆرجار مەکانەت و شوێنەکەیان وای لێ کردو تەسلیم نابن. ئیژنە کەسێک عەقڵی فراوان بێ دەزانێ ئەم دینە چی، ئەزانێ حەقیقەتی ئەم دینە چییە. کەسێک عاقڵ بێت و ژیر بێ بۆی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەی فەرموو خالید لەو کەسانە کە نییە کە ئیسلام نەناسێت، ناکرێ خالید نەبێ بە موسڵمان، چونکە ئینسانی خاوەن عەقڵ و ژیر ئەبێ هەر ئەبە بدۆزێتەوە. و بەتایبەتیش ئەمانە گەورە پیاوانی قورەیشم برایانی خۆم هەروەکو چۆن گەورە پیاوانی هەموو مەنهەجێکی کە غێری مەنهەجی حەقی ئیسلام ئەزان کە لەسەر باطلن. ئەتباعی داماوی خوارەوە نایزانن ئەتوانن ئەمان بە قسەی خۆیان خوارەوە هەڵخەڵەتێنن ئەمە بتە و ئەمە لاتە و ئەمە فریاتانەکەوێ، بەڵام لە قەراری نەفسی خۆیان نەزان درۆکن ئەمان، چونکە ئەمان لەسەر ڕۆنشتەکان نەزانن. خۆی ویسەر و هەروایە کاتێک کە خەڵک هەڵخەڵەتێنە بە کۆمەڵک شیعارات، شیعاراتی گەورە خەڵکی داماویش لەژێرەوەی خۆی لەسەر وەزانە شیعارەکەی خۆی وانی وەرزانی ڕاست نییە، وەرزانی ڕاستیش ناکە لەگەڵ ئەو خەڵکەیە. لەبەرەو ئەم پیاوە گەورانە لە حەقیقەتدا زانی ویانە بەس یەک حاڵەتی ئەوێت بەحاڵ دیوێک بداتەوە بەم دیوە ئەنجا ئەبێتە ئەو پیاوەی کە نوعیشکی لێ دەرەچی. هەر بۆیە شەخسیەتێکی وەکو عەمری کوڕی عاس لە دوای موسڵمان بوونی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام خالید و عەمری کوڕی عاس، عەمری کوڕی عاس فەرمی وەڵاهی هیچ کەسێکی بە ئێمە ناگۆڕێوانێ لە مشاوەرەکردنیە لە تەسلیمکردنی قیادە بۆیان. خالید کوڕی وەلید هەر زەمانێکی بچووک لە دوای ئەمە قیادەی جێشێکی دەزەکەی کە پێغەمبەری خۆ ناوێنێ فەرمێ شمشێرێکە ئەڵا سوبحانەهو وتەعالا ڕاستی کردێتەوە سەیفون سەلەهو ئەڵاهو عەلا ڕیقاب الکوفار، شمشێرێک ئەڵا سوبحانەهو وتەعالا چۆن ڕاست کراوە توانە شمشێری ئەڵایە بەسەر مەلی کافرەکانەوە. بۆی بزان دینداری و خواناسی بە مەدای سدق و ڕاستگۆییە و بە مەدای جهد و خۆماندووکردنە لە پێناوی ئەڵا سوبحانەهو وتەعالا. لە شوێوە خالید بۆ شوێ، عەمری کوڕی عاس لە شوێوە بۆ شوێ، کە عەمری کوڕی عاس خۆی ئەفەرمێت یەکێک لە تابیعینە فەرمێت لە کاتی وفاتی عەمری کوڕی عاس لە سەرەمەرگا بوو، نەخۆشی سەرەمەرگی بوو، چووینە خزمەتی لە جێگا کەوتو بوو بەدەم نەخۆشیەوە. ئەفەرمێت دەستی کرد بە گریان لەسەر جێگاکە و ڕووی کردە دیوارەکە، ئەگریا بە کوڵ ڕووی کرد بۆ دیوارەکە و پشتی کردە ئێمە بە گریانەوە. کوڕەکەی ڕەنگە عەبدوڵڵا بێ ئەفەرمێت پێوت باوکە بۆچی ئەگریت؟ تۆ پێغەمبەری خۆ مژدەی ئەوەی نەداویتێ، تۆ شەهیدە المەشاهیدە مع ڕەسوول الله لە شوێنە هەر حەساسەکان جیهاد و چی و چمان لە خزمەتی پێغەمبەری خۆ نەبی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. ئەفەرمێت دوای ڕووی وەرگێڕایەوە فەرمووی والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أطباق، سي مرحلة جاواز من لقرب بيغمبري خواه أبو مرحلة إيش يعني والله لم سر عزاي هيك كسيك نبو بقر أمر قليبت حمو تمنى حياتهم أبو دسم بيه بقاتو بيكوش حمو تمنى خوزقي همو جيانم أبو بقر همو دنيا رقم ليبو يقينا لو دقاء بمرماش ما دوزخ دوابت ركبون بمسلمان والله اما ده خوش ويستيكي شو بو دلمواني الروم نأهاد بوردي سيري نيو چواني كم اسا بيم بلن وصفي پیغمبري خوان بوبكا والله بو مصف ناكري چوكا هند تيرم نخوارد بولا تماشا کردني اللا شر ما سيري ده مشاهم ناكرد اوان ده قورة بولا لا والله اگر او كاتب بمرد مايا تمنام او بو شما بهشتوان بلام لە دوای وەکو مەڵک ئەمارات و دەسەڵات و قیادە و ئەحداس و شت بەسەرمانە هات وەڵاهی نازانم حاڵم چۆنەتی ئەیدا. هەر بۆیە وەسێتم وایە ئەگەر مردم لە کاتی ناشنەکەمە وردە وردە گەڵ بکەم بەسەر لاشەکەم، پەلە مەکەن تیایدا. لە دوای ئەوەی وردە وردە گەڵتان کرد بەسەر لاشەکەمە بە چواردەوری قەبرەکەمە دابنیشن بەقەدەری ئەوەندەی کە وشترێک سەر ئەبڕدرێت و گۆشتەکەی تەوزیع ئەکرێ،
بو اي فرمو تاوكو او ان دي خوم حازت كم بزام شي جواي ملايكتا كم بمو بس اي حالك والله ميام بدمواني اي حالي ايما بو وز اي شي اخوة بيسي بي بغين او جيغا چي جوا بين چي والله بديتو لكاتك اما فارسكاني اسلامي كقيادة جيشو فتوحاتو كصاحبي فتح مصر امريكو رئاس كوالي مصر او مصري كي استاش لا يش عالم اسلامي اكسانا بمصر لسر داري دستي عمري كوري عاص فتح كراوتو خالدي كوري وليد رضاي الله الى سربيا قاهري زور بي زوري امبراطورية تكاني روم وامانتك شنريان بو جنجي شام جنجي عراق برنقار بو نوي حربي الرداء برنقار بو نوي مسيلمي كذاب كأوكاتي افرمي وفاتي كالشهيد بو كمرد لا صحيح ولا مدينة مردوة هرشان دا الله نلحيم صو قبرك يلحيم صبا ضعيفة صحيح هو خالد كوري وليد رضاي الله الى سربيا مدينة وفاتي كردوة لش الصالية وفاتي كردوة أمريكا عازها شتاء وهذا صالح بسرتة بارو أن جاء وفاتي كردو ثمانية أفرمي ده وكاتيك وفاتي كري فرموا والله شويني جنية لجستما شويني رميك يان تيلي يان شمشير اشتيش بيونه بيت أو هذا بني دارو بلا ملاشي يستا وكو تعبيلة كي خوي أي فرموا وكو وشتي لسي جاء أمرمو لناو جنقا شهيد نبو حتى جاري كباسم كردوة يشيق لعلماء فرمون أفرميد زور بيرم كردو خالد كوري وليد بوشي شهيد نبوة دعيتي جيشتم ك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفنا يبردو سيفي الله شمشيري الله سبحانه وتعالى ناكر كسك بيكو جي شمشيري خوا بشكي يعني شمشيري خوا نابي بشكي بكوجدي إلا الله سبحانه وتعالى بموت اعتيادي مرينت ما دام شمشيري خوا دين عشكي جاء إشك العلماء حديثة فرمت شو هندستان بو خزمة ديشك لا إما لبي أو فائديهم دسكوت لهمو سفرك يونا بزب كتيك يشتم خادي كرولد بو بو لجيقايا كجي لكاتك لجيقايا أمري لكاتك شخصي آلي لو تتي أشهد الله الله أشهد محمد رسول آلي بيشو شهاده دسكوت خالد يقرون ببزين يبشيت الناو شر واني كلا شر مؤتكد وهي أشي نسري أفرمي والله نوش مشير بدس موشكا نوش مشير أخير شمشير يعني شمشير شي يماني أستور بو بدس مو مايو فتريكي زماني زور مايو بدس مواني آلم فتريا أم كلابياوانا هاتنا صفقي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام جاء خالد فرميكا قراموا لا لا لا هات مواني أو دقيقة بريارم دا بشما خزمتي بيغنبري خواه هجرتكم بو مدينة تاوكو إيمان بينم بيوان دم كريبا هندق لا برادر كانم بويكا بين لقل ما أشين أبين بمسلمان أو أنا كلا قال يا بردوام رفيق بون أفرمت شون بلاي صفواني كوري أمية بيا متشتي شيء أو هاي بون هاي بتشين ببين بمسلمان والله تخوض زاني ده ما حقام بياو أفرم بيوت مول الله يقال يا كركز لسر عرزا ما بدجاتي وبيا غمر بكامنا وتم والله ديارا براكي وباوشي لشري بدرا كجراون لرقي أويا لي قرام شوم عين يشتم بو عرس كربو عكريم أي كوري أبي جهل وتم لقل ما ورا باب شنو بين بمسلمان بها ماشي ورف ذكر وتم باوشي كجيا ولا جنجي بدرا اشد حميه بباوشي امانه بيت دعاي افرميت هات متم خوم اروم للرقا كيمبيني افرميت عثماني عمي عثماني كري طلحه بيني عثماني كري طلحه باوشي مامي لشري حدا كجراون بكافري عثماني كري طلحه باوشي مامي لشري حدا بكافري كجراون أفرمك عرزم كربو أوتي والله منيش بلسر ريقان بو أبي أروم بنيازم بشم ببن بمسلمان عثماني كوري طلحة لدواترها أبيتا أو كسيك كليلي كعبي بيه وأبيتا أو كسيك بابلين خزمتي كعبو باراسني كعباك وكليلي كعبو بدز أوانو أبو بدز عثماني كوري طلحة أبو أفرمك هاتين للريقان لشوها درت شوين برو مدينة بروين نزيكي هاش كيلومتر كجميلة قو شويني كوي الله تجميلة لما مدينة ولما كوا دولة أفرمك قيشين أيوة لشوا طبعا درت شوين لبري بيانية جولا ما كردواني هردوك ما بيكوا قيشين فلان شوين أمريكا عاصمة بيجشت هموي بيكوا أفرمك قيشين أيوة وتي بوشوي سنت والله إما أشين بمدينة أفرمك قيشين أيوة لشوا طبعا درت شوين لبري بيانية جولا ما كردواني هردوك ما بيكوا قيشين فلان شوين أمريكا عاصمة بيجشت هموي بيكو أفرمك قيشين

أفرمي پیغمبری خو علی صلوات الله فرمی یا خالد إن الإسلام يجوب ما قبله إسلامتي بين بون بمسلمان هر چی پیش خویت اسرائیل تو آنی چی تا استان هاتوی اترسی لجنه تاوان و جری مکان بران بر دین و مسلمانان و اسلام قرانود بو دینی الله سبحانه وتعالى يجوب ما قبله همو یک پارچ اسرائیل تو آنی پاش من فرمی عمري خو عز و زای الله لسر بیک شو بردسی عمر خو اجارتو فرمی که شو ما خدمتی پیغمبری خو علی صلوات الله وسلم دسم دیش کر بیعتی بمیا دسی هینا پیشو دسم جرا و تی دس بو جاری تو آنی و تی میار صلا شرطم هی و تی شرطی چی دانی تو شرطم هی پیغمبری خو با و شرط بیعت دم هیچ گناهی کم نبی نسرای تو آنی خلاهم زو کردو افر پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم یا عمر اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبله او بو همو مكسيك بونت زانيو بون بمسلمانتي هرچي پيشكويتي سرتو ان بونت زانيو هجرتو كوش كردن لپيناي الله هرچي پيشكويتي سرتو بونت زانيو حج كردن هرچي گناحي پيشكويتي سرتو ان الله سبحانه وتعالى بنسيب ما نبكات پياوي سيهم بي بجنبي پيماني ببخش ان شاء الله ام کلا پیوانی اسلام که هاتن دسکوتی کو سرکوتی شی مزنه بو پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم شکسته شی گوری بو بری قریش وردوردا بری قریش درزبات استا کاتی او هاتو پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم ک امس مسلمان بونی امس یاد هر سیشان لمانگی سفری 8 هجری ابو لمانگی سفری 8 هجری اگر پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم لذ القعده حوتي هجرية واتل مانجي يانزي حوتي هجرية شو بيت عمرك أي كرد بيت لمانجي صفري هجرية هشتي هجرية أم كلا بيانو ورد ورد هاتن بون بمسلمة هاتن ناو صفي مسلمان ناو بوكاتي أو هاتو أنجا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام قريش ديبي قريش أمسلو وسر اعتبار النامني أنجا جنگكو روشتني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بروشويني قولتري باتجاه روميكا دولة أوروبا كتعزل جنجيكا سركوتون برانبر فرسو إمبراطوريتي فرسيان تيكشكاندو پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كاتي ويهاتو جيشي غنري تماني جيشي كي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هش صالة شكرا اعتبار كين لمدينة پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام جيشي بيكوناوا تماني جيشي كي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام هر همي هش صالة ارغواد روبرو جيشي غبتو تماني ها صدها صالة لبرأوا اتجاهي أمجاري جولي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام باتجاهي جكي برو جنجي رومو جنجي أوروبا أمجار باتجاهي أوروبا تازا قريشكا شبه شكستي هنا وشك همو أو بيعوانا ورده ورده أقرنوانا وديره بلو إسلام بمجورة صفي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام ورده ورده توكمتر أبيت وكو عرزم كردن أنجا رسول عليه الصلاة والسلام جيشك مهيئة كات وآمادة كات بدو روبرو بنوية كي مشهور كبي اوتريا جنجي مؤتا او جنجي كنا بيغنبري خواه خوي بجداري تياكر دوا نا ابو بكر نا عمر نا عثمان نا علي رضي الله لسبت بلام قولة بياواني ام اسلام وقادي ام اسلام بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام اماده انكات اعنري بو جنجي شي دور 1100 كيلومتر ابرم 1100 كيلومتر او دقي لمدينه دراسن تا اغنى مؤتا لتنشتي بحري ميت درياي مردو 1100 كيلومتر بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام 3000 لجنديكاني خوي لم بيو برزانا اماده كات بوروشتن برولاي روم بو لسر تشيك اشي نسري قائدك دا اني بو جي شكا غريب زيد كبخير بخيو كلاي مالكي خويتي كيفيو تحب رسول الله او كاب قائدي أم جيشا لكاتك ألم جيشا جعفري كريب طالبي تيا كلا شام وكلا حبشوها توتواني استا بي قرم نبو لنا ومدينة دا الرواب وربروني الروم هربويا لقل جولانا أفرميت قيادي جيشا كبا بزيد بيت أقر أو بركوت جعفر تو قيادة كبقلد جعفري كريب طالب أقر أو بركوت عبد الله كوري الرواح كشاعر كي بردسي بيغنبري خوابو عليه الصلاة والسلام كرشوي والله كي بيغنبري خواي قرتبو لنا عمري قضايا با بشيت داز

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برزان خوشوستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زالي شتريج ببرزان دقومو لبرنامي كانيا والرحمة بوميدي أوي أو كانيا والرحمة ببيت رحمة لبوما لدنيا ولقيامة ببيت هوي أو كانيا وببيت كانيا بروشي دوائيدا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لكان يكي خوي لحوزة كي خوي أو توزيحك يشيشي من لو كساني كبدستي مبارشي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ما بدريت للروج قيامة يا ربي اللهم آمين برزان وخوش ويستانم جيان همي فرصته إنسان فرصت لدست خوي ندا إنسان عاقلو تيغوشتو او فرصتانی که دیتا پیشی لدست خوی نادا لی اسلامتی دا فرصت زور منج رمزان دی نویش دی عبادت دی طاعت دی پار دی تدستد فرصتی جیان لدست خود مدا بلان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بو ایما پینچ دی دیاری کردو لحدیثی که لمستدرچ حاکم دا هتو لامام بهقش روایت کردو بس نده چی صحیح البانج لکتابی صحيح الجامع الصغير هنا يتوى دفر ما يغتنم خمسا قبل خمسين بينشت ورقرة بيشي بينشت بغنيمت يعني او هذا كوتا دست شتيشي زور زور شاكل لدست اخوتي ندي بابزاني جوية لبيغمبر بقرين صلى الله عليه وسلم او شتي كده فرمي او انا غنيمة بيش او شتت بسر بي او ادل بردستي دايا او غنيمة ورقرة بزاني او غنيمة شي بري زانم كبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لبومان دياري ديك هذا فرمي يكمشت حياتك قبل موتك جيانت بيش مردنت خوا أو جيانت بيدا دا بيش أوي بمري هيتش بيناكري برزان كمردي تواو رب العالمين همو كسيشي بمردن زليل كردو وإباتو بردستي خوي ناتاني قوتو هزيتو هتا مديك باش يوا ليد بردك اختوا أو جيانك لبردست الدايا أو همو شتا تشاكا ديتا بيشت لفرصتي حياة دا لدست أخوتي مدى فارس كسيهيشي هي دالي كمندال بوي بيد ندكرا كجنز بوي ندكر كبير بوي بيد ندكرا كنجيني خوادا فارستي كاتبار زانم او سيستمي جياني كخواي پروردگار بإنساني دا جيانو حياة زور مهمة حياتي إنسان أتواني وابك خوال خوي راسي بكات جياني إنسان وادت لديك كجيانة چي خوشبختي هبي لو إخوة قولك باز دكا بزانت سنو عجيانة نكيا أقر إنسان عملي صالح بكا فلنحيينه حياة طيبة حياتي چي باك جيانة چي خوش طليش مرتاح بلان بو كنجيني كإنسان رول خوي تبارك وتعالى دكا لو إبرز زانم إستا بس مردو قيمة جيان دا صانيت پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم بلاي قبرك داتي فر فرمو چه صاحبه او قبر دا ناسي يه چه فرمو من دا ناسم يا رسول الله او فلان کس بو مرد ليرا شار ديانو پیغمبر اخوة چه فرمو صلى الله عليه وسلم بس لو ايتيان بگيني بزاني قيمة جيان سند فرمو دور كعاد نويش بدأي بو پيا و صاحبه قبرك بهمو سروي زوين اي گوري تو فرمي الصحابة كم بابرو بس تماشاو آموش قاري زوانك برزان دور كعاد نوش بيدي بصاحبي قبرك بسر زوي همو بكامل ناي قورتوا شنك او دزاني استابي ناكري توانينيا بلا مزاني قيمتي ودور كعاد نوش جسند زور مهيبة برزانم اهقاتا لجياني خوتان بي با او جياني ببلاج نروا باشتك تبي هلاي كملو روج قيامت كل حيفة لروج قيامة صحيفة ليه كانوا هم روجي فينس فرزان ويجي تيدانا بي بجماعات سنة كاني تيدانا بيتن تماشا صالي جارك تكن روجي بكامل تيدانا بي روجي سنة النبي استمد زاري سيرن بو نوع آفرتان دي سبحان الله آفرتي والله ما مستر بارسال رمزان فين جيرا ايه باشا طبيعي بشار انا خوشك يقرفتي ايه والله هو سرگیش دی نور رمضانی قرده کم ندايت و یعنی دو رمضان پیشی قردارم باشه خوش چی برزم یعنی تو سنتی هر ناکی ناکی هی منجر رمضان غیر رمضان فرض کد و ناکی سنتی هر ناکی
إما خلق أوهم وأدركوا ذكاته ل ل للروجيدة مانجو شوالية دوشة مبينشن بروجيدة بي سيزد وصارد وباصد لمانجو عربي ذات ذا بروجيدة بي عاشورة بروجيدة بي عرفة بروجيدة بي هاي روجنا روج بروجيدة بي أوهم سنة الروجي ما هي يكسال صورة وأتوهش تفرز كدنا دايتو كوات السنة رقصي لسنا كين يك روج لبو خوا بروجيبة من صام يوما في سبيل الله بعد الله وشو عن النار 70 خريفة حفتصل لأجري جهنم بدور ذكوية وتنانت بوي يقرج لبو خوا بروشيد جيان فرصته أجر خوا أمانتك اللي ورقت يوا تدلو ده مين يتوب زانم أو جيان الأولى دستخود ده دي في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم بغنيمة وريقرا كرت تماشا إنساني كطاقة تيني جاري واهي لما بيني مرقو مردنا تماشا خوش بك قلب الساغة بيد دكري لو يبري زانم قد تنبالي مكة لجيان دا زور هول بدا لبو روجي قيامته تشكا بيد دكري مادام أو جيانا لبردست دايا دا تواني زور كاربكي لبو خواي تبارك وتعالى استفادة لجياني خود دابكي بلان بداخو لو أو كساني سبحان الله تماشاك همو جياني بهدر رويا ببلاش جاري وهي خسر الدنيا والآخرة نا دنيا هي نا قيامتي هي قرب السري لوي دنيا زور خوشة پیغمبر وعي فرمي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا خوشة وخوش تريش تجل دنيا وإنسان آفرته جي صالحة فاشان بزان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحتك قبل سقمك كتندرستيد باشا پیش اوين خوش بكوي كتندرستيد باشا صحتت هيا لو او وقت ناقوز يوا پیش اوين نخوش كوي نخوش كوي سست بي بيتاقد بي كاكن ويجا كان بجمع دكي جاري ولا برو پيد ناكري جاري وبدانشتن ويجي دكي لبرو پيد ناكري منجو رمضان دي نخوشي ناتواني بروزي بي عزرت هيا كنخوش دبي زور شت هيا اگر لقلب ساغي دابوايا پيد دكرا استك قلب ساغه لو نايكي نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفرح پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم دو نعمتی زور کس پیو مغرور پیو فیریان لیکراوا نازانن او دو نعمت قیمتی چند زور پیغمبری خواد فرمی صلی اللہ علیہ وسلم یک تن درستی باشا دو هم دا فرمی کاتی که فراغتی مجالتی کاتتی یعنی لیر تماشا که او قلب ساغی برای زانم گلگ مهمه انسان کاتی که قلبی ساغ هر دواز نخواب که بری خواه نخوش نکو او این خوش بلا خواه شفاهم بده تندرستی لو انسان شده چی زور زور باش لو ای برای زانم پیش او این خوش بیو طاقت نمینه عبادتی خواه زور بکا رو لخواه تبارک و تعالی بکا کاری طاقت زور بکا تندرستی باشا دو این خوش ده که بی لسر جگه ده که بی پید نکره بی طاقت ده بی اصلا انسان اگر صحتی باش بی لکاتی صحت باشی ده خواهی گوره پی خوشه و انسان عبادتی بکن لکاتی نخوشی ده اگر بی که دو جار رب العالمین پی خوشه هم نخوشه و هم عبادتیش ده کن زداری وی سبحان الله لکم الگه ببرچاود ده که بی بپی توانه و قلب ساغه کن عبادت نکن نخوشه کن زیاد رول خواهی تبارک و تعالی وانده شکر و وانده سپاسی خواهی گوره ده کن بینی کسی چی قلب ساغی چاچش او زورشتانه نیه روی برزن تماشای چی خود بکه اگر قلب ساغه او نعمتی گله گله گوره خواهی گوره پیده و این تعود نعمت الله لا تحسوها ناتوانی حسابی بکه هنده زوره یک نعمتی خواه كواتب با او قلب ساغي او او توانا انسان بتواني بكاري بيني لبو رزامن دي خواي پروردگار و رب العالمين بتواني بكاري بيني لو كاري تساكا بتواني هنگاوي زور پي باوي لو مزگوتي تساني لروجي قيامة انساني واهي بانجي دكن ورا فلان کس اوي ملايين شقاوت هاوشتي لو مزگوتي بوتا من ادريزت بانجي دكن وا بانجي ورا او اثري ادريتو
او تمنه هم صرف کله ریمز گوتی ل ریمال اخوا هاتونو چونک او قلب ساغيب او بكار هنا او جاء پیغمبر دفر مصر صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك لو كاتك فراغتي دست بطالة پیش اوي سرقال بيو پید نکريت خلق لو استفادة اللي فراغناك سبحان الله يق لو نعمت قورانيك خواب انساني بخش زاري وادستي بطالة قرآن بخينة دور كعد بيجبك ذكري خواب زبان بك يعني أوانا إنسان ما دام فراغت هيا مجالكت هيا بيش أوي مشغول بي أو بغني مدور بقرا كتابك بخينوا يعني إنسان فراغ يقوله بلاش دادا همو دولة دنيا ببيني برزانم كبه بيش كوتن بس بيش كوتن سوديان لفراغ ورقد لوقد ورقد لكاد ورقد أما شمو إيشا كمان بويت أوي مگر یه استاد فراغ من هبی دستی لطیع خانه دادنش که که وسط کلی رو کنه ولی وقت که خون دکوشم وقت دکوشی هن استفاده ای دکری خالق استفاده ای لوقت کرد تی دکری چونه سر مان خالقی دیگه چی استفاده ای لوقت نکرد لطیع خانه دانیش تی ات سایش شیرین دخواه اندیش لامیده خواه را وقت پیدا کری لوزی آتشی وقت خوب کیا بک صحیح بخاری دگو تو رحمتي خوالي بعالم بو أهلي دين بو في هذاك بيدا أدلي برسي قوتي كاكا عالم سوى سرمان جو يتور خيشي صحيح بخاري قوتي آخر أتو نلقى عالم يتوى سرمان جو نلقى ربا صحيح بخاري فير بو إيه كاكا تهرشتا جبكا إيه ثانية ما إيشي صحيح بخاري دكين آموش غاري خلق دكين فراخ رابا بري زانم إنسان أكوشي إنسان دالغالي دا توشي وسوسة دبي كل إنسان مسلمان بي إيش دبي بي كار دبي هيز زوق منيا ناتانم هيز بكم بي طاقتم والله إنا زانم سبكم كون أزاني سبكم براي برئيسا دنياك أذكار هي كتاب خيند نوا هي سرداني كردين خلق هي كار كردين هي إيش هي يعني إنسان كو بي إيش دبي تن أصلا إمام عمر بن زارد يفرمو والله ركم لو فيا ودبتو نا إيش دنياك نا إيش قيامة دكا لو قوري دا سوستان دانشتي عفرتك ببين لما لو أجر فراغ يبي روها لو قوري دانش ما بروخو إيشي بكا جهودك نتيجة زور جوانب لوي بري زانم كاتك فراغك لبردست الدادة بي أو فراغ بقوزة واستفادة لي بكا جاري شتيك مخين دو زاقر النكتة بي يعني هرق سبي ككرديانا بلام شتيك جوان بالمهم طلع نیابانی که اتوش شیخ الله بازاری اولی دیتی او خالق هم میده و دستیل نوی او سیدا کنوانه اوت ولی آن دچار بیشین دینو دستی نگویی مادام بیشین با ساعتی الکترونی درست کرد لو ما زنا کند زنی ساعتی الکترونی درست کرد تا او کابرای بیش درستی بکه بلای او دکه که خالق که بیش دبی یعنی شتی چی دستی درست که کاره چی دستی درست که شتی دکاتن یعنی چند جوان انسان زاری وحیا لناوسز نکان دا واخری کن یعنی کار کن دستیان با ایج دیخی هشا تنبر تنبر دانیش ایج ناک لوی ایما براستی اگر حول بدین استاش وکو انگلیز مقوله چی هی دلی لچه دست پی که درنگ نیا دست پی بکا ایج بکا اتوی ببی عالم اتوی ببی کسی چی گوره اتوی ببی انسان ایک ایشی لو بکا يعني نا كري لو قوري داب نشي بتوي لهيتو خوراي ببي بشتي من طلب العلا سهر الليالي هركسي قوراتي بوي دبي شو نخوني بكا دبي ماندي بي دبي استفادة لوقتا كاني خوي بكا ولا كاتا كاني خوي بكا والله برزان استاقر كات بكرابة بكرابة قيمتها چزوري طبعا للمعلومات لأوروبا حتى استوائهن لكردية لهندي ولاد لأوروبا كاد دكرن دكرن يعني خلق يدسي ضلي كاد اداته حكمت كود ايداتي دسيتن خزمتي بيريك دكا مثلا بقول من 300 ساعات خزمتي بيريك كده لا بانغلو يدادن كبيتا قد بو بير بوي كسيك لو دين نو دي 300 ساعات خزمت الدكاتو لو استفاده لوقت خود كي غير بيش بوي يعني استا ما شادك الا دنيا ده حرها مشتاق يعني بس استفاده لكاتك دكا سودی پیدا گئی نی
لبرازيل كابرا اساسا بكتابك بخيني تو صار روج عقوبه كي كم دبتوا لسزنا كي بنكرنا كي لو تسوء استفاده لوقتك كي كرديا يعني هركس سود لوقت كاتك ورب قري براستي لهر جي قاك بي او انسان في برس دبيتو انسان بس بو دروخه دابنيش خلاص او ويران دبي جياني پیغمبر تمشاك صلى الله عليه وسلم هاتو ماري پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم يكم جار وحي له هات وتي دثروني دثرون دان بوش دان بوش فاي قوله فرمي يا ايها المدثر قم فانذر هستا قيد بوا فانذر عالمي بترسينا بانجان كبري وحيم له هاتيا قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر او انا شموي بصبر ذكري وانا في شي قلت باي بيرود زلوي كاتك فراغتيا او فراغه برزانم ببلاش مدى ميل بلاش بروات نيشي دنيا كان ايشي قيامتك كافرتك لما الله يا مزال زله بالبوزيش دبر خوت فيركا ميردي دكا كاتي هاتيا والله وانا زاني هيل كورونا تشيليني لو انا زاني بس بيمبري لبرت نازاني زحمتها شتي شي قرصه ادي همو روجي الكورونيا لبيع سايتو لينا دنا ادي همو روجي مرقو برنجيان لينا دنا لو نازاني ليني لو او هاتم بربو لزي خود دانشتي ولا دستو بي اس بي ولا دستو بي اس بي او هانيا دستو بي اس بي اشهد بلا ايش دكا تم برنامي لو غوري كركي ما هيش ايشي نكردي والله فيري اجني لو فيري اجنبي لبرت بابا لو دنيا خلق كوري مليارديرك كاسبي دكات ايش دكات لو يبزاني باركو بيدا دكات زلو يبرز انا براستي قد اوهام بفراغ وببطاله وب بي ايشو كاردابليش وشبابك قبل هرمك جنزاتي شت بيشي بيراتي يعني جنزي تواناتي بيش اوي بيربي كبيربي طاقه نامي كفير بوي اول جنزاتي بيد ذكرى بيد ناكري شباب قوات يعني انسان كجنزة براستي ده تواني شتيبكا اسا تماشا اصحاب الكهف كخواي قولك وصفي عندك انهم فتية امنوا بربهم او انا جنز بو خواي قول وصفي عندك بس پیغمبر ابراهيم عليه الصلاة والسلام كپیغمبر اخواه بتكانش كان ديا دفر من سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم جمالي بغنزة كي ناوي إبراهيم أبو عباسي وبتانا دكا بخرابة غنز أوي بقوة بغنز دكري المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في غمر وعد فربي صلى الله عليه وسلم إيمان داري بقوة باشترة وخوشة ويسترة لأخوائي قورا لإيمان داري شي ضعيف لرو لاواز كواتا برزان مهدم غنزي جنس زورشتي پیدا کرلش یعنی دا یعنی استا اگر گنزک بینه برچاوت خونکانی بیده برچاوی گنزک بینه تمنی تازه پیرادگا دا توی ببی بچه باور که بیوی ببی مهندس بیوی ببی دکتور بیوی ببی کسی چه عالم بز لگنزاتی و ایشی لوب که نتیجه آخری او کسی که او دیوید اگر نشگاتا او جگا بزبط با او هابلین بلا بنیزی که بیتو لزور بی اوشتانی که او دیوید لوی برزانم ناکره ناکره تو تنبر بی گنج بی و توانات بی و طاقت بی و طاقه خود صرف نکی پیر بو زایع بو او جا لو گوره تماشا دکی واللهی استا پیم ناکره دکا کتلو بگنزی ندکرد واللهی لدستم تو هر روی لدستی کباتا استا که گنزی جوی لقصانه ده بی اگاد لی بی گنزاتی خود بلاش مده پیش اوی پیر بی بتوانا شتیک بکی بتوانا کمال شد انزام بدی برنامه اگل بجیانی خود دانی میل شو روشت هر و هبلاش بروات لوی هبونی برنامه لجیانی ایسان دا انسان دروز دکا گنزاتی خزینه گنزاتی شوینی اوه که انسان بتوانی هموش یعنی خوب پیدا بیمید شبابی که قبل حرمی که
يعني جنس بو بيجو بير بي زحمته بير بو فاردك وتدست فربيو وابا اساني هرناست يوا بلام لجنزاتينا واني دتواني زور شت بكي لبرو بير تيجا قواتت هيا قشو نموت هيا اوانا هموي وادروا برو بيشو بس اتو برو باشو ودروا اختواه معقولة او جنزا لو جنزاتي خوي نتواني سودو استفادة ور بقري هندي لا اصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشاكي تواويج يعني لا تسرف كردوا لا قرآن خندن لا نواجي جماعات لا جهاد في سبيل الله دوائش هشتا پير نبو شهيدش بلا پينا يخوان ورا او کس تماشاكه وبيبلو قيامته لغير كسي شي دي كده والله بس دبي ونده من بدره بري خوي اما او قوم انا ما خوش ديك او هدين دارو كاوهان بس لو خاطري شي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب بيغمر واي في المسلى الله اسم لغير او كسيك خوش دبي او حديثه الخوش ما نك انا خلكانك هي برو تماشاش يانك او انسان لغن ذاتي تي كرديا خزمته چی بود دینه کردیا او گنزاتی خود به ولاش مسوینه لکوتای پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم وغیناکا قبل فقرکا لکاتی دولمندی پیش روی فقیر بی خواه مالی دایی دولمندی پیش روی فقیر بی بتوانش دیگلو خواه تبارک و تعالی بکی سیرم به دولمندی لهند رو ها انت ما شاء الله كي جاي وازجيشت في دستي فهره چي زوري هيا نلبو دنيا بكاري داني نلبو قيامت كخوا مالي داي برزم لو نازاني او مالا بخوي حتى جاروه لو مالو من دالي خوي زرري هيا رزيلة تتونة من دمور اوانا هم في دقوتري رزيلو اوانا يعني او كسب راستي كتماشاي داكين مالي دايتي خواهي تبارك وتعالى نو دكا روجي قيامة سود لو مارا ببيني نبا خوشي نبا مالو من دالا كشي نبا دورو برا كشي بلكو بقرة جاري واحد دولة من ديلو إنسانا كبو بمصيبت لبرو اي نقر زيك ودا بخلق نيار متي كسيك دا بابا خواه مالي دايه لو نايكي طلين پيريجنك لگون ديك دا هبوا ديهات اك جيگاه اك بوا خلق زور تعنيان ليده ده پاري زور بو دولمند بو برام چه قصي ندك بلام قصابه كبو همو فقيره كاني او منطقه وقنده همو حفته ده تندوشي لغوشتي عنده برد لكني هرتي بي ناسي با فقيره دوشي لغوشتي ده ده نانوايا كبو ناني دكر هرتي بي زاني با فقير بو نان لوي بلاش بو طلع زور زار تعليق يا لو بيريج نادا كزور دولة من بو بيريج انشتك بقالو قيامتي خوت بيري آخر شر در جوابي نادا بلا مزانا لو جوابي نادا دا او بيريج نا كاتك كمرت فقيري كان تونا لاي قصابكي كزور زار او فقيرانا تعليق يا لو بيريج نادا وقصي ناشرين يام بيدقو غيبت يانا كدو قصي ناشرين يام بيدقو چون اکن قصابه که گوتی گوشت با پاره چید که بلاش نمکتی لو تی او پیرش نکه دهات پاره دادا مرد او نانوه که نانی ادا خلق هر همو پیرش نکه پاره دادا چون اکن نانوهش گوتی نان نم علا بروی اوی پاره که دادا مرد بدا خوا حتا لجیان دا بوی حتا دولمند بوی حد بو بزانه کو چی کردی لو خوا اونده بدزی بشاراوهی فی سبیل الله او ايشي دا كرد لبو خواهي تبارك وتعالى خلق سام في داقو ناي داقو كرة اتو ناني من داخوي اتو او قوش دي داخوي امن فارا كم دايا قد واي نبود مردي شر واي نبود او دولة من دي او ها استفادة اليا كا خلق اتواني كري خلقي لبو في بدا اتواني قرزي خلقي في بدا اتواني نخوشي في درسارة سر بكا اتواني فقيري في لفقيري رزقا كا اتواني كري سيبكا بصاحبي خانو لوی خوش بختی لو او دولة من دانی کتوانی تیان ماله چی یتیم بینن خانیه چی لو دا بین کنو کلیل که بدنه وزانا کلیل باش تا دنیل روش قیام دیان خوش بختی لو او کسانی که مال هیا پر یان کردی لخوشی بسبب اوی منگانه کری لو دا برنوان و
وكو أحمد إسماعيل لهولير بياويك براستي خواه موفقيكا خواهي قولة ببارزي استفادة لدولة من ديكي خويدك بهزاران خلق لو كردستانا سود لباري أو بياوة دبيني كسجن الله ما مستر إكلامي لو دكا يان ديناسي قسم بخوا بجيانم دا نلقري دانشتي ما ندينارك شو استفادة مليك بيا بس اون ديا إنسان لو خواه بإنصافه وبله خوزقا ديان خلچي وشي أو مان هبا هش مان أكيدم بلان زياتريش مان هبوايا كدولمان دا سود لدولمان دي كي خور بي كاكا خلق لأوروبا وكو روحي إنساني إنساني يعني تماشا دي كي دلي نيوي پارا كي خو مليار ديرا ترخان كر لواني نخوشي آيديز يعني لواني نخوشي سرطان يعني لو اواني كبرم بون منا لخط فرق هجاري زور خوار ودادشي لو او دولمان دي پیغمرا فرمي صلى الله عليه وسلم بغيناك قبل فقرك پیجو فقير بيس النمين شو زاري واهي إنسان لو پري دولمان دي حتى صفر هیچی نمایه قربه سره اینجا که مالتا بولو نده بخشی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر مالی کم بیت دست نایلم لسه روش زیادر لسرم بی ایل لکنم بی ایل اگل بو قرز دای بنی ای خوی وایت سر بیا که دینار لبو روش قیامت بتوانه صدقه بکه باشرین صدقه جوی با مالو من دالی خود بکی بخیزانی خود بکی او زدوائی با دورو برد چاود ببینی بی چاود ببینی کابرای دولمت برای کته فقیره خوشک کته لکریسی دایا تی دگی ما مکته نان نیه بخوا قرب سری خاره کته وضع زور زور خراب و قرداره اوی زور دولمان ده زور هست تاثیر لو نه تیار متی وانه بده بس بیم لو قیامتی خود باشه تو مشان عالمی ما کفارم خرکر تو لوب دم خالچی ل قیامت چه بکل کدی او قصانه بکل کدیان او پاری لپنای خوا بخشید او دولمان دی کتوانید والله دولمان دی واهیا ل روز قیامت و پاری خود است بهشت اون دی صدقه خیر کرد اون دی چاکه کرد اون دی یارمتی خلچی ده اون دی خلق دعای خیر یان لو کرد او پاره بویت رحمت اگلبو او انسانه دلوی پیش اوی فقیر بی پیش اوی مالی کد لدست بده پیش اوی ندمینه بلای راست و بلای صف ده ببخشه لبو خواهی ببخشه والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

رابردووە. ئەوشی کە پێغەمبەرێک بووە سەڵات و سەلامی خوای سەر بێ پیاوچاکێک بووە کە خۆیان بی ئاگا بوون یا فریشتەکانی ئەلله سبحانه وتعالى لە قیامەتا تەبەڕات لێ یەکەن ئەو کاتە خۆت بۆ ناو جەهەنەمە ڕۆی و پاکی و بێگەردی بۆ ئەلله دەرەبڕێ سبحانه وتعالى. هەر بۆ ئیمامی عومەر ڕزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگای لەسەر بێ لە فەرموودەیەکە فەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرموویەتی لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله زيادة رأي ما كان لمتحو سناكر دماء فهم يقول شون قاورة كان زيادة رأي ياكر وات أهل نصارى مسيحي كان لبرام عيسى يكون مريم مع سلامي خواهي سلبي ككرديان بخوا وكري خواه روح القدس العياذ بالله بلكو فرمن تنها بنديك مبوي بلند بندوني يغاوي الله سبحانه وتعالى فقولوا عبد الله ورسوله بندو مرسلو نيدراي خوي فرورد قال طوا او او فرماني في غمرك عليه الصلاه والسلام انت بوشي زياده رويك بوشي سنور ابزياني فلا بخوي فرورد قال وازاني بو هنگاوت خوشويسي زياده بلا روشي قيمه لاي في غمرك عليه الصلاه والسلام ناسين بخوا حاشاد ليك اگر شريك بو قرار دابي او ناتواني فرياي ابو طالب ما ممكن كلا دوزخ سزاد بي كسوكترين عذابي جهنمية تطلي سري يقول لنا بنا بخواي جورادي هروالا فرمو دقيق ابن عباس أخواني عن رازبياتوك أفرمي في غمالي خواه فرمي عليك عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أفرمي أي خلقينا أما نوريا زيادة رويب لأينك تانا شون كواني بيش إيوتياتشون بهوي زيادة روي كرنيا لعين قيامة واتا زيادة روي يان كلشتاني كاكريان بينا درابوكا هنگاي بوبنين شوين هوا هوسو أرزوي خويانا كوتن شيطاني نفرت ليكراو بوي أرازان نو لبرچاوي نخوشا ويستي يكرو كوچون أمرو برچاوي سربيني كواتا يك يك لهو كاركاني تياتشوني إنسان براو خوشك برزاكانم وكاتيك الشيطان برو شري قرار دان إيبا اوهي كبراستي روچون و زيادة روي كرنتي لخوشوستي لبرانبر پیغمبران و پیاوچاکان دا صلاة و سلامي خواهي گوريان لسر بيو رحمتي خواهي دا پیاوچاکان بيو ابي بوش يوازه بي خوشوستي كمان كا الله باسي ديوكا و پاشان رسول قشلي صلى الله عليه وسلم نقبوهي كخومان هنگاي بوبني حتى وكواني داهاتو بخواهي فروتگاتان اسبيرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. صحيح البخاري.
1: أبو هريرة رضي خداي لسر بدجارتوا كبيغمبر درودي خداي لسر بفرميتي خداي قورد فرميت: أي فرشتكان، اگر بندكم مستي گناهك بكات اوال سري منوسن تاوكو انجامي دادات، اگر گناهكي انجام دا اوابا اندازي كار خرابكي گناهي بو بنوسن، و اگر لپناوي رضا من ديمن وازي لگناهكي هنا و انجامي ندا اوات چاكي چي بو بنوسن، و اگر ويستي چاكيك بكات بلام نيكر اوات چاكي چي بو بنوسن، و اگر چاكي چي انجام دا او بدا اوان دا حتى حوصت اوان دا بپينيتو جوري چاككي بوي بنوسن.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صحيح البخاري.
1: أبو هريرة رضي خدي لسر بيد جارتوا كبيغمبر درودي خدي لسر بي فرميتي بلبكن بو انجام داني كاري چاكو باش بيش اوي چن اجاوو فتنك روتان تيبكات وكو پارچه شوي تاريك كمروف لو باردو خدا نتواني كاري چاكو رغي راز بدو زيتوا بوي لبر كاري گري ام اجاوانا مروف وايلدت كباني دكاتوا باوردارا کچی که دگات ایوارا بی باور دبید، یعنی ایوار دکاتو باور دارا بلان بیانی به بی باوری دکاتو، چون که اهنو بیرو باورکی بشتکی کمی دنیا دفروشید.

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: او بینیو تانا او خلق خواه خواهیتی او نیجا چند بسریعی طوابیت او شاو دیری خواه لسر سر من زور بسوکی سیری اکین رنگ لسر دلتان گران بیکم قصایا کم ابن قیم رحمت بیا خواه فرمیه دو وسطان هی لبردسی خواه وسطانی کان لم دنیایا وسطانی کان لقیامت هر کس یک لوسطانی یکما جوان بوسطیت او لای آسانه وسطاني ام دنيا ناو نيوجكيا نيوج قفتو قويا لقال خوايا الله اكبر طه هيج كسي لضلي تويا نابي بمينيت كيشو مشاكيل خيزانيا كانت نابي بمينيت اوي لضلي تويا خوشويستا ابي او خوشويستي انا دركريت تنها محبتي خوالو ضلي ابيت الله اكبر طه ايوا تصورك ان يقلب ياو شاكان لايكي مزقوتك الرخا او نيوجكي نبري دعاي وتيان اريوتو بو نيوجكو نبري اقال لي نبوتي نو والله وتشي بو وتيان ديواري بشتوي مزقوتك الرخا وتي بخو من اقام لي نبو من مشغول نيوجكم ايو باور اكن صحابو يا ولي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كقاشي توشي سرطان ورجبو نوبوا بي بنج لنا ونيوجا بريوانتوا وتيان بنج تكين وتي نامي غافل بو نامي بي اقابم الاخوة او كاتيك اجمع ناوني جوارن قاتم ببرنو ايو تصورة كان كيشتوات حالتيا كاقاي لنا وقاتيا بريوتو هر كسي مراقبة اخوة الى سر قورة بيت بزانيا تشاو ديري السيري اكا لأسمانوا قفتو قولة قل او خوايا اكا چون او نيوجا اوا بسريعي طواوكات لان او نيوجا كيا والله دجال لدل خموتم خوايا من خجالتم ده هو اللي بردن اللي كم خوايا استغفرك واتوب اليك ما كين يوجا اما كين يوجا ام ايتانا خوافا مي افلا يتدبرون القران كاكي ما خوا ما الناس وعزيزاني خو والله يهرنا ما الناس وتشمكي كي زور بتشوك ما الناس و كاك اللي صد خاله خالك ما الناس و افلا يتدبرون القران مو تدبري ام قراننا كان ام على قلوب اقفالها ينضل كان تنقفل اليدراوه أزانن أو تشيبو من أمخوين أو صورة شعرابو أو اندقاشي بيني طاغوتي كي سردمي خوي فرعون لقل مسايا أول العزم سلامي خوي ليبيت بياوي كي مستضعف بياويك بيدايك بيباوك لقبرايي كي مستضعف يا برامبر بفرعون أو وسطيتوا فرعون يود من خوام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين أقبلي إخوائي كي ترهي لقل منها إخوائي تربيني أتكما سجنوا عادتي همو طواغي دوايا كبريان بريان بوصلي حق بليت يكسر لي الزمان أبرو قصب كي لسر من بركاتي المخواروا قصب كي نانا أبرم معاشا كتب أبرم آخر شت في العنوتي تشي لأجعلنك من المسجونين أوا أوا سيريكا فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين بابا أوا أبي تصوير بكريت او ابي وكو فيديو الى بيشاود بي نك اديش نكم تليفوني بوكر دوم بياو كبلبي توهات شواركاتك زياده ناكي ديتو امبورم نخوش ارين بولاي قسم باخواني تو بتكسير يتول جيري وهرشيا بيت خوات وطواني نيوشكيت نيوجبوك لي عزيزكم ها تليفونك ابو هات وناو جرق بري وبوتشي ميوان مانيت ببلوروا ميوج لك اخوه تعبيني لشوار جوار ميوا برتقاله هيني سيو هيني موزه هيني لالنجي شهينيت تو اغاول نيوجكات مينيت ها قد أفلح المؤمنون كي رزقاري بي لقيامتها الذين هم في صلاتهم خاشعون أوانيك كاتي النيوج أكن تنها أغان لنيوجك يعني غير نيوجك أغان لهيشي ترني إيما واين إيما چون رومانيات بلانبر بخواب وصين چون رد يدس أقريبا وبلي راكي ها دويني خريق وشي شريك دروز بيا لسر شي لسر أوي زور وسطاوين برامبر بخوا هر كسي وسطاني نيجي لم دنيا جوان بيه لو دنيا زور بآساني أوسطيت إما كيشك ما نوي عزيزاني خوم خوا ما نناسيو ونازاني رقيبك خالقي العرش والسير ما نأكات لسيكي شوا دابزيت آسماني يكم دهوالتوك أليه هر بيه داويسيكت هي برزي كروا وعد بي قسم بجلال وعزتي خوم بوجيه بجيكم تو هر اخويت من هر بتانيه دم سر خوما هر خريكي فيسبوك وتيك توك وموبايلين اقامان لينيه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كتشوينا غورستان او كاتا ازانين براستي ايما دواي هيج كوتبوين دواي صراب كوتبوين هركسي مراقبه اخواي لضلا غوربيت بزاني الرقيب يا سيري اكال اسمانوا عبادتكاني زور بجواني كات نيوجكي زور بجواني كات يما نازانين شلون قولوا الله وحد اخوينين خلق لقل ما لتنيش مو نيوجي كدو او نبي من بيايكي تشاكب من شاهدي موضوعك باس اكم قل والله حمد الله صلى الله عليه وسلم يعني نمزاني وامتشيوت بخاتي اخوة ليك لما ويت دتشرك يا هم قل والله احد اخوانت وباسي وحدانيتي اخواك قل هو الله احد هيج كس يقبويني هيج برنامج دابني جقل برنامج اخوة اقشوين هر برنامج بكي جقل برنامج ام قرآن لسجده يا بمريتو هر مسلمان نيدا وباسي اواكات وبوا اخواني كاكيا الله الصمد يعني جي جي نازو رياستن نازو رازكان تنها الله يا سبحانه وتعالى تو بيشتد بحزب يا بستوا بيشتد بمسؤولك بستوا تولي معاشا كم نبي امرم لبرسا خلقي وتوتي اجر بايعي كم ندني ما قمن بمرم لبرسا اجر فلان ايشم لدسشيت امرم لبرسا الله الصمد توبوا يا اخواني افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها او ضل اجر قفلي لي ندري اواقل والله احد اخواني فاتحي كي من روانا من إمر ربما مصايا فاتحة مخلت وتم بزانم كي غلط يكم هي اليوم بقرا وتي ما مصا من شرمك بيولته بقرا وتم وشي شرمك إت أو أم القرآن دايكي قرآن هل كسيك فاتحة كي روان نبي خوني وجاكشي روان نيم

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گراینو له مو درگاه کان ماندا درگاه کی والا او کراو مان نبی نی ترها درگاه مالکی خوای گورنه به بو یو امیدی له خوشبون او پارانه و خو مان پیاکر عزیزانم لوانکان پیشوا باسی شوکان شکی پچوک مان کرد لاخیرا گیشین سروی کبلین ان الرقى والتمائم والتولت شرك لاخیرا گیشین وی کبلین لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر اواني كوتران لتطير لشوميتي لشاوزار لترز لشتيكي ناديار هيچي حقيقتي نبو لبرو خوما لها موشتيك اپاراز كلا قرآن و سنة كمانانا هاتبه بويا إساني مسلمان كعبدايتي هلب جيري تنها عبدي خوايا بلا اويك ام عبدايتي رفز كر خواي قورايكا بعبدي هموشتي غيري خوي كلا خوانا ترسا خواي قورا لها موشتيك يترسيني بسيطرين نمونا كدانشتوا لبردمي حلاقيا كاوات شيكي سرجاكي أي بميراتي نكوي أي نازاني مروسي الشمية بو قربان ابن سيشمة أي نازاني إخلاف إنسان لسيشمية سرشاكا يعني چي إنسان خلاف لسيشمية سرشاكا يعني چي إنسان خلاف لدو شمية حيوان سربره ما دم ديني إيما إقرار بوناكا إنسان بيلا هموش تهكات قلي راجلكي أما أنا همو يشركنو أغاتن ليبي يعني فرمي ولكن يعجبني الفعل يعني شي فعل يعني كشو بابا استاستم زاني ولا تما خوشيا توكينه خوش يستا ولا دمو چاول نه خوش ناشي يان كومل خلقين بو عاده كدان يشن برانبره او زحمه نبي كان تا نه خوش ولا نم زاني جناب نه خوشي اخوا بزي ابوز زور باشا كرك اگ خلق خوانه خاص سري بيوني الحمد لله تولا اخوا بزي ابي فنجي شي بري نارا برو اي زكانم ا انف لانسان مسلمان دروستك دائما تضلي في خوشه دائما كمنالك يزي تشجيعك قولي سلام صالح كما بي ان شاء الله سكوتو بيلم كارتا برو پش بخوا بس تو شو بوسي ان شاء الله تجارتي كي رابحه يعني تو نترسي نلي ولا ماني سفر وامر وشوار شمي وبخوايتر هيشم بينا كلي دسم لرزيه امل انساني مسلمان نا وشي تو دبر انسان كبرياري دا يكتا پرستي بخواي گوربه تنها حساب بخواي گوراكا لا شي قياسات ياتي اق حسابي بخوا نكرت خواي گورا او نزليل وضعيف يكا لكاتك اشتيك لي ونبل جياتي ويك صورتي والضحاب خني يا امبل اللهم راد كل ضال رد علي ضالتي خويا قرشتكم لي ون بوم دوزروا الينن بياك هي خلق خويني من الله خويني اعطوني كم لي ون بزن بوم ندوزيتو والله جوازكم ديار نيه قربان بزنم شتكم بناكي من الله ببر تشاوتو اخويني طالي خات ادي تشاو بنو خينه بس تشاو ام بياو جوازكي ون بو عادی بزنم لشو و مال دوزی تو ولی شوی هنی تو. آبیم من علب خوی. جالی و هاتم چوم کولانه کو چوم ماله کو ولی جرداره که. اولی را علتون که دوز مو. ای سبحان الله. باوری پیه که به همو اقلی سایل کی خوی. چون که پشتی بخوانه بستوا. لبرو آمانه پیانو تی عراف. اگه تن لیبی آمانه لکردستانی خو من ازورن. همان شلو چیرم نپاین. افون شلو چیرم. چاره سری خوی پی ناکری بلام شد و خلک دوزیت او. چاره سری خلک که او قرب سری خلک. او دامایی خلک. بله که اگر تو خو تیمار کری تیماری سری خوب که می چاره سری نخوشکانی من که می سرش تعوی نخوشکانی من دوز روا. برو انسانی مسلمان پیغمبری خواست صرف بیه من اتا عرافا او کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد فنا اقرم بخواه. إذاً زناك لو كاتيك زناك أكا إيمانك لسريها رجيريو دعاي إيمانك أجيت ونابي أفهمي هالكسيب شو بلاي عرافيك بلاي شتيكم ديارنيا شتيكم بوب دوزروا يارمتيكم با جنوكيكم بوب نيرا بيخنبري خواه فهمي أو كفري كردوا بوي بسر محمد يعني الراوة سيلم خطر قوريكا لبرو إنساني مسلمان بي زور بيلم قضية عجزة كانم هيش كاتيك إنساني مسلمان قناعتي بمعنانيا أو كاهنة يام شو بلاي كاهنة بل قربان من چیم دی بسریا بیانی چی رو دا مشکل انا هی لای خومن لخوا بزیاب الحمدلله نیا کدا بهمو عقلی کی واچو بلای چیو بلای کاهینه قربان بیانی چی رو یا ام شر شوره چی لی بسریا نخی دون مو ار چی لی ام تجارت بکم یا نی کم ولا قربان به فنجان قاولای من خویته و دای فنجان کم لا بزیاب زم چی تیایا سيري فنجانا كاكات سيري قاوة كاكات او كاكا مهي لالكا نقصي هي بخوا اما انا وضع باجنا به اما انا وضع اخراب به ياخد افرتي كي قربة سر بتايبتي افرت بمشتانا زور خلا خلتين خوش كان اقاتان لي بي وجوتان لين بي في خبري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي او كفري كردوه بمحمد اي قبسي بس دانيشي بلي ولا ايمان بيني عبادتي تردان الرجل والناجيري قالت أنا اختاري موضوعك هي يعني رمضان مش شواليش بشك شواليش يشتوى دم يعني هل بخوش شلانش بالرجوبة عبادة اللي ورناجيلي نرجع اللي ورناجيلي يبرو أقالت أنا لم موضوع أبي في غنبري خاصا زور بخطري باسي قضيهك أجيت اللي آفتكي قرب سري داماو ولا بلكو سيدي بختم كيف زانم بوشين بختي من وايا
1: قاوي بخورا قاوي كأخواتو
0: أجوتي تلاو بينم يعني شي بقول بان ابن جوتي بلا يعني لفنجانك يا جوتي بلا بيتيايا هي من شلون خوارد مو جوتي بلا وبينم يعني شي جوتي بلا لفنجانك يا هيا يعني استاكينه دزغيران نار حاضر لبدرغا كتانا بشي تمالو خواز بيني دكا يكسر بخت تكريتو كرباكم من شوم كردو بخاتي خو دزغيران شي خواز بيني كلي شي دي ان شاء الله طلاق دري طلاق دري زنيه شون از این طلاق دیم؟ آخر پیاوکا دلی به کی کیتره و؟ آتو فنجانی کیترم باب خوردم؟ فنجانی کیتری باب خواته و سیری کا؟ بابا ما مشکی کو القی کیتیه؟ و الله پیاوکا حذی به کی کیتره جنینی؟ ایم چیب کن با خاطی خوا؟ انشالله تو طلاق دری شوی کی راحت و سنین و خوش و تر و برکی تو؟ لا حول ولا قوة. جاو شوی کی کم و با پیاوکی چونه بیه؟ عادی دستی ولی که با فنجان دست کانی شو با بگرم و؟ آو تو خطابین لدستا؟ او دو خطی یکم و خطی زواجه هر بودند استان اولی بکنادی سید استان کن هر دکل شونی خویسی سید یکم خط کن خطی که قوسی تیاب و سر و ام خطا یعنی خواز بینی کره یک پیه کنی بدن تو پیه که قوس داره چی اگر او خط بو خواره و بیعنی پیه که عبوسی ناشرین روکات مالکتا نعوذ بالله ناگرم بخوا خوشو استکانم بی یعنی آفرت یک دانیشی قاوگروه یک دانیشی فالگری دانیشی دزگروی یک دانشی با کیفی خوی عقل طبع عقلی منو تو که من اقتبس پیغمبری خواست صفحه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من كفر يعني من سحر وما زاد زاد يعني کسی کتان بیله و نکاته و بختی جیلا و شو نکردو دعای دکسی کدو نه نایوتتی هرچی تجارتی کدو زرریتی اکردو هرچی ایشی کدو تیا فاشل بوی لخوان دنیا در ناچی بخوام من بختم بسرا و باش استدانی که جمزان ام بختم بوچی وایه اما حس کنم باش زان خوشم است کنم اما پیشی انسانی مسلمان نیه هیچ کاته کیش بیل و ناکاته و دست بر زکاته و بولای پروردگاری الله اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک خوای جور من آوت سیک برزم کدو تو سیری حلق کانو سیری خت کانی دست ناکم نعوذ بالله ام دست تنهاب تو بر زکم و انسانی مسلمان اما پیشیتی آوابی رکاتو، امت اقدن اگل خواهی گوره عبسته بویا گنجی داماوی قربستر که ایمانی بقدر نیا ایمانی بخوانیا ایمانی لقب مستقبلی خوی ایمانی بوانیا قل لی یصیبنا الا ما کتب الله لنا هرچی خوانی نصیبی نابی و رونا دا پنابو چیه با جریده در چو خواب زانم برژکم چیه امجاره بیانی که چوی تا دروا خواردنی که خوش خوی باش ام روشته که توشه بی اگل خوبه خبری که ناخوش بیستی لگاس بیکتا توزی دل خوش بی لگلش نکتا که شیک تانه بی بس محاوله که عقل بچاره سری که منالکت گرفته که بود درسته که بلا هم دست بینه بسری و کشکه گورمه که لپر اگه وقتی گزانی خسو خوی تکا خوی اگه بجوله خواه بمی ببجاری هر خسون به ایشالا خبری ناخوشتر نبیستم یعنی همو قناعتی تو بخواه که که برجکم امرو برجکی تو چیه گاه که ولا برجکی من شیره تو شیر برجکی تو چی برا أنا برجكين شيء قاعد ولا برجكين من حوتة أي خيزان ولا سرطانة. دبوا شيء بيجن قاعد برجي سرطاني شيء برا. فأنا أقدم بأخوا برجكين خوا وسطل بيوين خيزان سرطان بيه. يعني وبالنجم هم يهتدون استيربوا أوكره إنسان رجيه بينشان بدري. بزاني رجيه كارواني خو رجيه بحركان بدو زيتوا. نوكو سير كي متعلق ببويك بأخوا كم سفرنا كم نبأخوا برجكم ولا وضع خرافة. نا بخوان تجارتها كم برجكت عليه وضع باش وشكي باش توش به يعني إيمانك إيه تونا سر عمدا مزري نسر أنشت الترهات وبروبوتانا أو أي سيدي كأخوش أو يستجم حز كم زاني إيماني بي بإيمانك إيه ورناجيري كإيمان بابو إيمان بخوان نية وإيمان دلقة لبرو أجات الله استير كان بيوش كبقناعتي أنواع إنسان يجلس الزبيعة كدرس تبي استير إيه كي إلى أسمان والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
1: بو يالين بداخو بجاريكي زورا كنرمندي قورو بلندي ملتا كمان استيري آسماني هنري كجها هوا يعني كأولي رامري استيريك اللي يكجتو يعني قناعتي أنواعي هركسي متربطة با استيريكي خويا بلام إيساني مسلمان إساني مسلمان الله
0: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر
1: هركسي متربطة با استيريكي خويا بلام إيساني مسلمان إساني مسلمان الله
0: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا

کسی آن نیانه ورا آور بنا و سید سلیمان کرد. حتی وقتی سلیمان داره کیل جیره و دابت الارض یعنی وود بورر یعنی کرمی زوی خوری دار خورانه که تنها لسر سلیلوزی داره جی دایل داره کی داره کی کن کرد و فشار کرد و داره کی کود که کود انجا سلیمان کود بسر ارزکیه با بخون پی آو مردوه فحصی آن کرد کسی لیکن اهو سالی که مردوه آگاین لی نبوه جین کواتی ایوشیش نازانو که ایما ایوش آگاتان لغیب نیه وکو ایما لبرا خواهی گوره ام نشانه ایما بوی پی بشانه ایا کز بجین هلا خلطه بله ده صلاتی که ام بو ایو نیه و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا لبرا کز ایمانی ام پینه اینه کلتش قناعتی ام پینه که خوش ویستکانم لبرا هر یکی ویستی سیری استیرکان که استیرکان بو چیه ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح بو جوان کردنی زویه اوش نابینی سر سخف کانی خو مانا سخفی که رشکنو انجا گوه پی وردور دیتیه کن عین آسمان وادرکه بو جوانی بو زینه و جعلناها رجوما لشیاطین بو یبین لشوی لیلت القدر هیچ استیره ناکشو ناجیلتی شیطانه چکا شیطانه کنه سن سر وجوه لخن علین بخواه فلان کس امره یان صد دروی تری پیواکنو علین فلان کس امره و کمال دروی ترو خلکلی آه بخواه فلان ساحیلوتی فلان شد رویا يسترقون السمع على الأسمان ويبين ليلة القدر هج أستريناك شيء بوشك الشيطان كان نعين الدرف ملائكة دعوبس سبحان الله وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير كوات أستيرا بوجوانية برجم الشيطان كان لقل بورك بشان دانا خوش بيستوى إذا كانوا حركات إنسان خواهي قوريوكو خوينا ناسي فنابوها مشتكة با خواهي قورت شن يكي لإيما قورت روزلت روقبت ربي هو تصوروك إن إيما آوين شانو بالو خي كليك لسر ارزه کشین تصور کن خواهی گوره چون بیر که ایم حساب با وحی خواناکین حساب با پیغمبری خواناکین حساب با ام همو تهدید و یکتا پرستی ناکین پنابین با شیطان ام زبی کمنو توی تیاجین چه وقی چنه که؟ 40,000 کیلومتر اگر ام تشکل ناو کعبا و آما بنیرین بچه با او سر دنیا بگا تیابان چه تا کوریا بسورتوا بیتوا بیتوا لای کعبا طاو؟ نه براتو با یابان براتو با محیط لو سروا بأمريكا وبكنا العربية توا لمغربي عربية ولا السودان جا خوي كاتوا بناو كعبة يا أما شن أما دو برواتو جاري كتير بيتوا بصورة توا مسيح أجر حودا نجار بدوري أم جوي زوية بيتوا بتشيتوا بيتوا لاي كعبة شن يكي بيتوا أم تشكا يك شركة شو كخيراي تشك ليك شركة نزيكي 300,000 كيلومتر ليك شركة يا واضح حالن شيء بيتنا شيتوا يعني يا ساجر من أمتيش كأو برا الله كم بروات يكشف كوبشم بسم أوسري يعني 300,000 كيلومتر بروم يعني حوجة لدولي زبي درجهم سبحان الله أمتيش كتن بوفاية ليكشف كيا حوجة طواف كعبة دولي كعبة يا مش بشركتك بس عاد الطواف يجي كعبة ناكي حو طواف يجي كعبة طاو ناكي خلاصان بوشي طواف يجي كعبة حوتة سبحان الله أجر أمتيش كروي ليكشف كيا 300,000 كيلومتر بره اي ليك دقياتنا بره 8 مليون كيلومتر بره اي ليك صالاتنا بره 9.5000 مليار كيلومتر بره ليك صالح 9.5 تريليون كيلومتر بره لكرتي ببرينا شن دورين يا ملا خورو اگر امتشكي اوا بو خور بنير مستاكنا بهج دقيقه نيو تقريبا كم تر شركيك بنزيك 8.2 اغات سلخور يعني اگر تشكي على خور وها وبهش دقه 0.2 اغات من اي مو كو زبي خور لشوين لناو مجريه كانتي وتي الدربي تبانا شن استيري وكو خور وكو زبي تيايا شي زانه 100 مليار استيري تيايا يك مجرك اخواي جوره دروسي كدو بي وتي رغي كاكيشان 100 مليار نبخوا 200 مليار استيره لا استيري كاكيشان سبحان الله ام خوريك لناوي يا اجيلنا واستيركاني تراپي وتيا قزم مع العلم مليون يكون 300,000 جاله زوي قورتر بيوتيا بيوتيا قرقن بتشوك خور قرقن بيبي زوي تشيبي انا اقرم بخوا ام زاويه كوتوتا تشوي ام مجركي خويا قاتانيبي يا شباسي كون ما نكردوا كوتوتا تشوي مجركي خويا كوتوتي اوبري اوبري مجركي اي مجريكا كيشان كيتوتا تشوا كوتوتا اوبري كونوا يعني لو كانت الدنيا عند الله كجناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء يعني اقر دنيا بقدر بالم يشو لي اهميتي يا ابو علي اخوي قورا كافر يقوم ايتي انا اخوار دوا يعني شي خوشو يستكم

0: يعني ئەم مەجەڕەی منوتۆ کە ئیبینین خۆرێکی بشکۆلەی تیایە خۆر لە یەک دانەسانیەی ئەزان چیەکە 60 ملیۆن تەن سوتەمەنیە سوتێنێ بۆ ئەوەی کە ڕووناکی و تشک بۆ ئێمە بنێرێ بۆ ئەوەی کە گەرمی وزە بۆ ئێمە بنێرێ ئەزانن چەنێک بە سەریعی چەنێک ئەخولێتەوە بە سەریعی 220 کیلۆمەتر لە یەک چرکێ ئاسوڕێتەوە لە ماوەی 250 ملیۆن ساڵە یەک خولانەوەیەکە بە دەوری مەجەڕەکەیە بە ئێمەشەوە 250 مليون صار يعني إن شاء الله قال خوي قال توزيع عمر بان باتية سرنا ويا كبينين 250 مليون صار شو خو تويت داماو تو شيء لشاو دصلاتي خوي جوريا شيء في أكيا لقال خوي جوريا قرب سر جاتي خواكي تنها أو مجريكا كشاني كأي متياجين بس أستوريا كيز هزار صالي تشكا هزار صالي إيمانا يعني تشك بني يعني لمسر أو بأوسر بهزار صالي بري هزار صال أي ديجا كي كان صد هزار صالة بس ما جريك أكيشان أي أقر زوين لنا وراستي خويا ولا خويا وتشكي بني يعني بونا وراستي أما جريو عريزية تقديم كابونا فايتخد بچن يكي قام عريزية بس هزار صال أقات نا بسی هزار سالی تیشکا تیشک با تیشکا بینی را بسی هزار سال اگا چو خو توید ای اگر لناو راستی کونوا جوان لگل ما بن اگر نگ لناو راستی مجرکوا لناو راستی کونوا تیشکی بو بی بو من با چن ایک اگا تزوی 23 هزار ملیون سالی تیشکی یعنی استیره خواهی گوره لوتی ارض و اسمانی درست کردو تیشکی ناردوشتا نگیشو تمنو تو او استری که پنجی بود ریشه گلا سی استری کن او استری لسدنی با پیل گور تا بو که تو پنجی بود ریشه کی شو نه ما بو اخوای گور افمی فلا اقسم بمواقع النجوم لتقي كونوا بولی وارکی که زویت یایا 23000 میلیون سالی تشکی ابریش تا نامن گاته سبحان الله مجریکا که شان 200000 200 میلیارد استری تیایا نزیکترین مجره تنیش دیوا که پیوتی ماجلانی بچوک ماجلانی بچوک 179000 سالی زویل منو دوره ماجلانی گوره ماجلانی بچوک 210000 سالی تشکیل منو دوره هذا خلق الله اما درست کرا وکانی خواه گوره یا انسان ام خواه بناسی جاره که ترست اویری سیدی استیرکان که اویری بچی بولای فالگره و جادو گریک ای تو پش بغیری خواه ببستی لکاتی که آم خواه شد ابی تو آم خواهد ایا سبحان الله اینجا آم همو مجره صد هزار مجره من هیا هر دانه زیاد صد هزار نه صد میلیار مجره من هیا هر مجره و صد میلیار استیاری تیایا دانه لدانه ناکوید بلا مزان عینن عالمی خوان وایا هر استیاری اگلو استیارانه جوندیه که پیاوه که کسی که ئەزانن پێش 8 ملیار ساڵ لەمەو پێش مەجەڕەی کاکێشانی ئێمە مەجەڕەیەکی تری خودداوە ئەزانن لە مستەقبەلێکی نزیکە مەجەڕەی ماجەلانی گەورە و ماجەلانی بچوو قوتەیە کە هەر یەکەیان 100 ملیار ئەستێرە زیاتری تیایە ئەو خاکەی کە تۆی بینی ئەرزێک ئەکێشی کە سەیرەکەیت چیلۆیەکە مە چیلۆیەکە خوای گەورە جەواری الکونەسی هەیە کە پاکەرەوە و کە ناسی ئاسمانن ئەزانن یەک سانتیمەتر سێجا لەو کە ناسانە قوتەکەی چەنە یاخود وەزنەکەی چەنە پێغەمبەری خوا سڵ سەلەمە فەرمێ ئینسان لە قەبرە بە یەک مشخەت حەدید لێی ئەدەن بە یەک شت لێی ئەدەن ئەگەر هەموو ئینسانی لێکۆبێتەوە لەگەڵ جنۆکەی ئابۆیان هەڵناگیرێ ئاسنیە چی پێغەمبەری خوا بەهەموومان لێکۆبینەوە وەڵا ڕوحی دەرێنی ئەزانن بە قەدەری یەک سەرە پەنجە یەک سەرە پەنجە لەو سوقبی سەودایانە کە ناسی ئاسمان پاکیەکەنەوە لە هەر مەتر مربعێکە خوای گەورە گەردێکی دروست کردووە و ئاسمانە بە چۆڵی بەجێ نەهێشتووە یەک سەرە پەنجە ئەلەو تەنانەی کە شتی تر بۆ خۆیان قوتێن و ئەمژن ئەزانن چەند کیلۆیە یەک سەرە پەنجە 250000 تەن یعنی هەموومان کۆبینەوە ئەزەڵاتمان بەرامبەر بە خوای گەورە دەرکەین بەشی ئەو مۆغناتیسە ناکەین هەمومان هەڵەلوشی هەر ئەوە بابەسەری هەموومانە کۆتاییمان پێێنێ من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه هر کس یک دوایب کا لگل منا شریک یبو من بریار با خو و شرکه کی واز لینم یعنی هاتی تم نزگو تو دانش توی
1: دەستی لە بەراوەتەوە نوێژەکەی. نوێژەکە جوانەکەی بۆی خەڵک سیری بکە. ئەم نوێژە بۆ خوا نەبوو ئەدێتەوە بەڕووتە ئەلێن خوا بتکوژێ وەکو نوێژەکەت منە. ئەم نوێژە بۆ خوا نەبوو چکە لەبەر چاوی خەڵکی جوانت کرد. هاتی بۆ مزگەوت یەخوا بەخێر بی سەر چاومان. بەڵام حەزت کرد یەکێ بتبینێ لە نوێژەکەیە بڵێن وەڵاهی لە لەیلەت القەدا فڵانکەش مابینی بەخوا پیاوێکی متەقی لە خوا ترسە. ڕۆژەکەشی ئەلحەمدوڵا بەڕۆژوە بێ. ئەچی بۆ حەج خوا لێ قوبوڵ کە. ئەبێنیەتەکەت ئەوە بێ کە پا بیتەوە لە تاوان نەوەکو پێ بووتی حاجی بەخوا خۆزگا ئەم کەلیمەیە حەیم لە دوا بۆ حەجێک مەگرنایە نام حاجی ئەحمەد ئەو بۆ خوانی ئەو حەج ئەو تیجارەتی کە لە حەجەکەیا کردت بۆ خوانی حەزەکەم باش بزانیت ئەو مزگەوتەی کە دروستت کرد وتی ئەبێ ناوەکەی بەخۆمەوە بێ ئەو مزگەوتە بۆ خوانە بوو حەزەکەم باش بزانیت لەبەرو ئەخوەف ما ئەخاف عەلەیکم ئەشرك الخەفی یان پێغەمبەری خوا فرمێ ئەشرك الصغائر یان سرائر خراپترین شتێکە لێتانە ترسم شرکی بچووکە تانی پێغەمبەری خوا شرکی خەفی و شاراوە چییە وتی کابرایەتە مزگەوتەوە نوێژەکەی لەبەر خەڵکی جوانەکە ئەوە شرکی خەفیە لەبەر خۆشەویستەکەم کارێکە کردت بۆ خوا بیکە ئیشێکە کردت بۆ خوای گەورە بیکە لە قیامەتا خوای گەورە ئەرز و ئاسمان ڕاگرێ جارێکیان کابرایەک هاو ناوی ئەسبەحی بوو هاو بەلای ئەبو هوریرە وتی ئەبو هوریرە نەسیحەتێکم فێر کە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فێری کردویت چی وەرە شتێکت فێرەکەم کەس پێو نەڵێ بردێ لایەکی مزگەوتەکەوە و سەیری کماڵەکەی پێغەمبەری خوای کرد صلی الله عليه وسلم وتی کاتی خۆی لەم شوێنەیە من و پێغەمبەر ئالی وانەیە پێکەوە دانیشت بووی دەستی کرد بە گریان و کەوت خەڵیسانە و تۆزێ دانیشان و ئاوی کرد بەدەم و چاوێ تێڵا ئەبو هوریرە بۆم بجێنەوە وتی کاتی خۆی پێشە و یفاتا پێغەمبەری خوا من و پێغەمبەری خوا ئالی وانەیە پێکەوە دانیشت بووی بس من و ئەو بەتەنیا دەستی کرد بە گریان کەوت يلا ابو هريره بوم جرو طوارق وتجاري قال من في غمر اخو اصلا اصلا قال ما انا داني اشتبن بتن يا بز منو او بس يكب بغديان وكوت حتى انا خوش خويش خوش يا تو فرمي خوي قالوا لك يا مدها في غمر اخو ابو جرامته خوي يقول لك يا مدها يا كم كسيك سيك ومال خلق يا نير يك ما مصايك يزيره كو برز وداعي وما ملا قران خوين دوم يم بيابي كي دولمان وبخشندا سيما شهيد الابناء اخوي قالوا يا شهيد بوا با امام مستقاها فرمید عبدکم اوان فیر کردی که فیر پیغمبرکم کرده بو کدمی با پیشوا و با داعی بقص خیر و بقص کری خلق کردن با پیشوای خلق فرمید بلای فرمید چیت پی کرد ولی خواهی گوره شو روش حول ما اتادین که تو بگینم خواهی گوره فرمید کذبت درود کرد ملائکتگان همی بیگدن گلن کذبت ملائکتگان نوسی بیان چاکی کرد و درزی و دوت و امام مستقای دینی بوا بلام که خواهی گوره آگاین نتکی بو خواهی گوره فرمید دروی کرد اب ملائکتگانش فرمید درود کرد بلام بویا کردت که پیت بلن ما شاء الله پیاوی کی زیرک و داعی کی زیرک و او همو علمی پی الی ارشه و تیانا لبالی بیمن با جهنم شن بی امن تانا کابرای که این زور دولمن بو بخشنده بو فمی عبدکم اونم پارا و دولمنم دایته پیویستت با کسی تن نبو لبالی علی ای چی دیا کرد علی خواهی گورا سلی رحمن پی گیان و بخشیم و خواهی گورا فمی دروت کرد ملائک هم یلن دروت کرد و تیان بخشنده یا تی والا مزگو تی کشی بناوی مشروعی خیری شیه بله بو ام کلمه و تد بله فرمو خواه پنا اگرن بخواه کابرایی که ترین جهادی کردو لپنای خواه گوره ها ببرگا که و نیجا و خیلی لیا چوره خواه گوره فهمه بو چی شهید بوی ال اخواه گوره لپنای تویا شرم کرتا کجرام خواه گوره فهمه درود کرد شرد کرتا پی اپلین ازای و تیان ازای بله دبو جهنم داماوی قرب و سریم بتمای چی بین لبرو عرضم کرد نظامی خواه گوره دیجیتال دیجیتال غیری کردوه بو خوی غلط قبول ناکا که فریکوئنسی ستلای تکلی ادی اگر یک رقمی غلط به ناچ تصر او کانالی کاته به چون که اخوا بو عظیم یا قبول الله کا شریکی بو بریار بیت قبول الله کا انسان ها بشی به تو قبولک ای میر ولی له قلتا کو به تو دکتور قبولک او معاون طب عملیات کی له قلا کردو دسی شتو خلق سپاسی او کا سپاسی او نکا خو اگر چون قبولک کردو یک عبد کی له قلا شریک کی او نی پێت خۆشە سەرنجی عەبدی ڕاکێشی لە دەوروبەر ئەو نە بەبەستت خوانیە کە ڕازیکەی لە خۆت خوای گەورە کردەوەی وا چۆن قوبوڵەکات بەندەکەی خوا لە خوا بترسن لە خوا ئەو کاتە تۆ بووی بە بەندی ئەمانە خوای گەورە لە ڕۆژی قیامەتا ئەو ئاسمانانەی کە باسمان کرد لە بیرتان ماوە سەد ملیارد مەجەڕە سەد ملیارد ئەستێرە لە هەردانەیەکیانە ئەمە لەکوێیە لە ئاسمانی یەکەمە هەموو ئەم ئەستێرانە لە ئاسمانی یەکەمان بینی آسمانی یکم و آسمانی یکم اوی که ایم ای بینی او همو استریو تیایو او حساب من با کرد که چقکی 23,000 میلیون سالی تشکیه امانه هموی بس لی آسمانی یکمان شکا خواهی گورا فهمی و لقد زینا السماء دنیا بمصابیح ایم آسمانی دنیا ما رازان دوتو بگلوب
0: بس آسمانی یکم علمایان افرمون 500,000 ساله. بینی آسمانی یکم و آسمانی دوم 500,000 ساله. آسمانی دوم 500,000 ساله. بینی آسمانی دوم و آسمانی سوم 500,000 ساله. سبحان الله. امهم آسمانه 500 حتى اجيت شو حتى اجيت كرسي اذانن همو اسمان كان جواب ابن جوان اذانن همو اسمان كان لچاو كرسي خواي گوريا چنيكن وكو ويا حودرهم خو پاري بسكولب خيتنا ودرعيكي گوروا اذانن كرسي كي خواي گورا لبربيا لچاو ارشي خواي گوريا باچن بقدر شنيكا وكو ويا حلقه فريبيتنا وبيابانكو سبحان الله چي مان ما هيچ بوين بقرت بوين بنقطة توينا وكوتاي ما فيها خواي قولي لقيامتا همو أم أسمان أنا أخات سر يكبنجا أفرمي أنا الملك في خمبري خوا أونا من بركي راوشان وطمان في خمبري خوا بربوه أنا الجبار أنا المتكبر أين ملوك الأرض من خوام من قورم من ملكم من متكبرم كوا قورا كاني زي بابينا في شواء كوان أواني ياسا وقانوني أرزيانا قوري لبرخاتي اوا او ارجي خويا بابين خويا غور همو ام اسمانانا خات سيك پنجي بلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه خويا غور همو اسمانا كان بيشيتو لرجي قيامته خات سيك كوات اگر كردويك تان كرتن هاله برخويا غور بيك جالك يعني لمصر سلطان فؤاد رئيس مصر خطيبي كي غوري مزغوتي غوري اويان هبو لنا القاهره ناي محمدي مهدي بو ناي شي بو سلطان فؤاد كابراي كي ناردبو تشيربو ناردبو يبو اويكا للغه العربيه على فرنسا دكتوراه ورغري الادب العربيه ناي تشيبو كابرا عفوا طه حسين طه حسين كهاتوا سرو وزراي مصر تشوبا بيريو احتفال كي غوري بورختو داينا انجادسي غرتو خصني بيشو بدمي اوبيكني ا اوروجيك امات يا رويدابو ا ام خطيبا نزمه بتشوكا بینی اوا رئیس وزرا لبردمی دانشتو هاتو بو خطبه کی امیش دوی زور به خود خوش بو وستی شتب کا او رازی کا لبردمی خویا جپنا اگرم بخواله کس یک بیو دلی کی عبدی کی لرازی به دسی فکر ان الحمد لله دوای هات سر سوره کوتی ما عبس وما تولى ان جاءه الاعمى ولكن هش وبش ڕیوە نەجێڕاو تووڕەش نەبوو لە کاتێکا کوێرێ هاو بۆ لای بەڵکو بەدەمەوە پێکەنی چوو بە پیریەوە ئەمەم ناکەس بەچێ لەگەڵ کوێ یاخساکە لەگەڵ ڕێیز وزەرایە تەعلیق لە کوێیە تەعلیق لە پێغەمبەری خوایە عبس و تەولا ئەن جاءه الاعمى پێغەمبەری خوا لە کاتێکا کوێرێ هاو بۆ لای ڕێی وەرجێڕاو لێی تووڕە بوو بەڵام ڕێیز وزەرای ئێمە تووڕە نەبوو بە دڵێکی زەردەخەنە و پێکەنینەوە چوو بەدەمەوە پێغەمبەری خوا سەڵەم وسەلەم لە کاتێکا صناديدي قريش بانكا عتبة شيبة وليدي كري مغيرة أبو سفيان عباس إمامي أبو جهل هميان دانيشتون أيوه باسي دينيان بوبكا وفيري دينيان كا دعويان كات يا بيغمري خواه فرستي ورقرتوا الحمد لله جوي بوغر كابرايق مسلمان بوا خالوزاي خديجي خزاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شويرا ناوي چيا ناوي عبدالله كري أم مكتومة خواه كابنا مستفيا جوي لدني بيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم سبو خلقك يا رسول الله علمني مما علمك الله اي بيغمبري خويا خافيري كودي فيري مني شيكا اي بيغمبري خويا خافيري كودي يا تبر دني بيغمبري خويا بيغمبري خويا بفرصه زاني قسب وما نبكا دلينا اي شي بي بلاش كما مسلمانا ان او انا تشواني يا بيكا وري ورجيري كبرا تشير انا بين يا بيغمبري خويا دم تشاوي كرش كدوا اوفيكي برانبر ناكا بس تنهار ورجيري ودم تشاوي يا بيكا روكات امان بوي كمسلماني انك خوي قبل لسرو حو اسمان وفرمي عبس وتولى ان جاءه الاعمى تربو ري والجرا لكاتك اشوري هاو بلاي اخر كاتي اويت اخوا ساكنه بيت بردم امان شميان بيب كرن محمد القابيل يام تشورو بكوت رشرو ثاني دوايك وين دبر بو خوي دام هذا قال ماني انا يشكي قال ماني انا مسلمان بين خوي يقول فمي وما يدريك لعله يزكى اي محمد توشو زاني لو انا يمشي وراك الله بيابي كي درشي بلى بيغمبري خواك اشوف وشر دو جار لمدينه يا بجي هشت فرمي سلام لو كسيك اخواي قول انا سر وحو اسمان ولا سر اورقني لي قرتم قد بيغمبري خواك صلى الله عليه وسلم ني وراك او دانيش تبي جوي لي نقري ايش شو ايش فقيلا قايل مجلس نيه حل اخوي وقصد ربريني وقصاك
1: بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دو جار بجی هیج لناو مدینه بای که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا پیج وفات کا عبدالله فرمی خواهی گور او هم خلقاتن بو شر من تنها شرم پینا کری من تنها جیادم پینا کری خواهی گور عزرم دا بزینه خواهی گور دا بزینه لسر چویر لسر شل بویان هیا نچن بو جیاد و قینا اما لسر داوا و دعای عبدالله کری امکتوم دا بزیم آید وما على المريض حرج ولا على الأعرض حرج ولا على الأعمى حرج. لكاتك في غمار خوافاتي كردو عمري كري خطاب جيشي كوا كردو بودجي فارس آجر فارستا بيت فارستا كان أبلاي كري مكتوم تمني كي كردو وتي بخوا عمرم جاره هرتشم تي بخوا شم بوم جهادا لو فر الدنيا وخلق هاتو ومن المدينة أنا شم بوم جهادا بخوا شم تي شيء كيد تشرب ناقل تو شيري تو بيك يدزه بقري فلمي أكسر سواد المسلمين فلمي رشيم صمان كان زوركم بس على ما كمني على ما كأجرم على ما كان داعي حتى أخواني نرجع بصر أو على ما باكو جوانيا بصمان كان لشري قادسية سرنا قوت على ما كيبرنا دا كمرد ديش باوشي بياكر دو بصر ياكو تبو وما يدريك شو زانيام جورج بياكي لدرجة بلام أمنا بوتهات بستي دلي رئيس وزراء خوش بيه وتي ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى بلام قوركي إيما سلطان فؤاد تورا نبو دا مشايشي ونجر على كاتكا تشيريكي وقطاع حسين هاو بولاي كان يجاكي طوافو الشيخ محمد شاخير هات سر من بركوتي خلقينا صلاتكم باطلة وخطيبكم كافر نيجاكتان بطالة جمعكتان كانوا خطيبكشتان كافر بو نيجي بهميان كردوا خلق سوين أخوة فرمية والله او خطيبك خطيبي مزقوتي قاهر ابو بينيمان لبردر جاي مزقوت كانا وسطابو بيلاوي لخلق ورقر ريزيكر لبرانبر باريتي كما خوا وازليلي كدبنا وقاهر ابو يخلق همي بيبيني بو اوي بيشتر اوي نيوش خين بو انجابي بيني وبيلاوا كاني بات دست برانبر بجنيه بل او بيلان بياني ابو داني دو بيرو دست زانن كاري بو خوانه بي انسان چون بي رزيله بي ازانن دلی بو خوا نسو خوا گور چون ذلیل و رذیل یکا اوایل یکا حتا ای وار دلی گور ال خو رازی کا همشتکان یم بو بر ریاب و الم شوا باسم کرد موظف یکا اگر چاوی گور کی نیو دیار نبه بکی کی خو خلیکی موبایل خلیکی یوتیوب خلیکی فیسبوک خلیکی انټرنیټ خلیکی رابرنا مدیر ها خو مشغول کا به کار یکا مناله کنه غتن خو تام به امر وزن چیت چی مشریفیت خسته خانه کان امر وزیری صحابه سلمان کاتو به زور ویابن یعنی امکارانی چی بو خوانی بو یقت پیژنا کوین تنها لبر خاطی ک فلان و فلان و فلان لمن راضی بن اگر کاری کرد لبر خوابی کو نذکر مراقبه کس قبول مک بس خوتو بل خوشو استکم سما زورا اومن ما وکبلین بی بیانی بی بی بیانی بی من دادو بی دادی اکم پی بزانی یا نزانی من بدل یادی اکم حق إخلاص بجهناني آدابي خلوص جوه بداتي يا نداتي من بدل يادي أكم ما مصامح بيه فرميه أفهمي السودي هبي والسودي نبي من يادي كي خواه وبارانوي كي خواه وعبادتي كي خواه أكم خواه جملة بقري جملة نبي إهمالم كاورون تيبكا خوشي بيهم خوشي نبيهم من عبدم ناشارم درج برس كموا بي بياني بي من دادو من آهو فريادي أكم في بزاني يا نزاني من بدل يادي أكم حق إخلاص بجهناني آدابي خلوص جه بداتي يا نداتي من بدل يادي أكم درسي عشقم هل لكن بروان يا بلبلبوا بيقمي يا نيقمي من مشق أستاذي دكم أفرمي من ما مستاكم بروانو بلبلة بروانو بلبل جناي نقول چن خوان بقرباني كن بقرباني روناكي بن ياخد بقرباني قلبن جوان ليني يقول لك روناكي كتولى ما نرواني أمان هرب دوري أحلى صوريني وطوافي بدوراكن أفهمي من أمان ما مصطاي منن بلي درسي عشقم هل لكن فرواني يا أبو البلبوة بيقمي يا نيقمي من مشق أستاذي أكم باشترين تيشو لدنيايا تيا باشترين خواردن تيا باشترين فارس تيا تقوانيا بلي بمن زي كان لبرما محويا ريقي كي دور بيت دستم ياني من كوششي زادي أكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة.
2: يقولها 100 مرة.
0: يا حي.

0: كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هوليرو.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم.

0: حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددم كخوا تاكو تنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوا پرورگارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لغناها كاني خوش دبيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمانی لالقی چی دیکه برنامه صدای جماور بخزمتان شاد بینوا و اوی اجلس بینان و من ساعیق انشاءالله تو مار بکین بتوانین لتمنی خو من دا شون پنجیگ دست نشان بکین بو خوای پروردگار و رضامندی خوا و دلسوزی من بو خوای پروردگار بو خوای گور الهموانی قبول که انشاءالله. او مزیسان من هاو شوی او مزید سکور رو دانشتانه ده بکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه هیچ مزلیسو دانشتنی کور کبنو یک نیه لپناوی خواه پروردگار و پاس کردنی دینی خواه پروردگار ده به الا حفتهم الملائکه الا کوملک فریشت دوریان ده گرن و خواه پروردگار للای خواه لملائی اعلا و باسی او کوملی ده که و هر وها خواه پروردگار طمأنينة و رحمة و بزيو سوزو مهرباني و دل نرمي و دل آرامي و دل نوائي دابو باريني بسر خلقاني او مزلسا. خوشوستان خلقانيك نيار با اسلام، نيار با ديني خواي پروردگار و ديني پروردگار، نيار باو چرا روناكو باو نورا، نيار چاویان حلنايا بخوري اسلام، چاویان حلنايا باوكوا او اسلاما پلو پوی کشاو و ناو دلو درونی همو حلگرانی با اوی کوا روش با روش حلگرانی زیادتر دبن همو روشیک اوان داخو اصفی او دخون چون تانبدن لإسلام، چون اوان دجی اسلام بوستنوا، دجی مسلمان بوستنوا، دجی بیروباور اسلامی بوستنوا، چون ام اسلام لبرچاوی خلکانیک لبرچاوی مسلمانان ناشرین کن که هر چند اوان زیاتر کوشش بکن و هول بدن و زیاتر بلن ام اسلامتی آوائه و آوائه و دجی بوستنه و رخنه لیه بگردن نازن لدلی مسلمان هر شیرین ترده بی هنده کس که حالا دکن که هنده کس ببورن هنده کس حالا دکن و چون دلی حالی تو پالید دلن سبارت با اسلام دلن اسلام براستی بو اشکو تاتوا، اسلام بو تحریکی هاتوا، اسلام یعنی چون داره کونه پرستیه نازانن بی آگل وی اسلام بو پیشکو تونو لطکی شهرستانیه تاتیه راست الاشکو تو سری حال دا بلام چوبو برسترین شوین مناری مزگو تکان سر قیمه و لطکی چیاکان براستی اسلام بو آخیرته بو دنیایا بو تاک کسا بو گلا بو کوملگایا بو تاریچیا بو روناچیا بو اشکوتا بو برزیکانا اسلام گشت قیمه تازه تو لسر چی اسلام شمولی هموی کردو اسلام هموی داگرتو اسلام هموی دا پشتی و هموی چوز جر سای بالی اسلام ام اسلام اونده مزنا که لا بشي رابردو لا يعني برنامه رابردو باسي او مانك اسلام چند گرينگ بو جياني انسان يك اگر مسلمانش نبه چه جاي کسي چه مسلمان به که هموی بخير و صدقش و قيامتشي سربرزي قيامتشي بو تو مرده گري که اسلام او پلی چشاو بولای کافریک چوه که باوری پی با اسلام نهنا و خاطری ده گري و دلی نرم دکاتو دی که با مسلمان ام قصه براستی، اموته، ام دجایتی کردنی نیرانی اسلام بو اسلام و مسلمانان که دلین اسلام تنها بو قیامت، اسلام بو اشکوته، بو تاریکیه، بو تاک کسا تاوکو روناچکان، کوملگا، لوتکا، مناره مزگوتکان، سری قمه برسترین شاخ لإسلام دور بخانه، یعنی اسلامی لیه دور بخانه، نخیر، اسلام لمیجه گیشتو بو شوینانه اسلام لمیجه او شوینانه آودان کرده تود که دلی انسانی آودان کرده تو برسترین شوینا همو فکر و اندیشه انسانی داگر تو کوا برسترین شوینا کوا شوینی بریادانی همو لاشه وکو لاشه اگ بینی تبرچاو که مشکی گرتو اسلام مشکی گرتو فکر و اندیشه و همو بیری داگیر کرده چون دتوانی تو تازه لناو مشکی ام انسان ام آدمی زاده اسلام در بکی نتوانی چونکه اسلامی للا خوشویز با ببه اسلامتی ناجیه نتوانی جیان بکه ناچار دەبێ ئەو کاتە سوژدە بۆ دار و بەرد بباگە ئیسلامەتی لێ بکەیتەوە پێش ئیسلامەتی خەڵکی وای کرد بەدوای خوای تاقانە خوای پەروەردیگار خوای تاک و تەنها ئەگەڕا تاوەکو لە بتێکە لە دارێکە بۆی دەچوو بە فکری بچووکی ئینسان خوای گەورە لە ناو خورمایە بتێکی خورما بووە لە ناو بتێکی برد بووە لە ناو بتێکی گەورە بووە لە ناو شاخێک بووە لە ناو دارێک بووە بەڵام کە ئیسلام هات پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دوای ئەو هەم بیرکردنەوە لە ئەشکەوتی حیرا خوای گەورە ئیقرای بەسەردا بەزاند و کە خوای پەروەردگار جبریل علیه الصلاة والسلامی بۆ نارد و ئەم قورئانەی دابەزاند و ئیسلامی پێ ئاشنا کرد و خوای پەروەردگار خۆی پێ ئاشنا کرد و خۆی پێ ناساند ئەوجا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هات شۆڕشی کرد ئەو هەموو بت و بتخانەی هەموو شکاند و لە ناوی برد چونکە خوای گەورە خۆیە فەرمێ هو ئەنشاکم من الأرض واستعمرکم فیها خوای گەورە خوای ئێوە لە زەوی دروست کردووە یعنی کە زەوی دروست کردووە فەرمانی پێ کردووە و ئاوەدانی بکەنەوە چی ئاوەدانی بکاتەوە ئەو کەسانەی کەوا شوێنی ئیسلامەکە کەوتون کەواتە شارستانیەدا عاید ئیسلامەتیە ڕووناچی و لووتکە و سەربەرزی عاید ئیسلامەتیە ئیسلامەتی لە قیمەیە ئیسلام ئاینی ئیبنوە نەک ئوهجوڕو بنیاد بنێ دروست بکە نەک لە ناوی بەو کاولیکە ئاەتی ئقرا ئەوەمان پێ دەڵێ نەک ئیجهەل ئقرا بۆ پێشکەوتنە بۆ سەربەرزیە ئیسلام ئاینی ئقرائە ئاینی پێشکەوتنە ئاینی تەحەدای هەموو بوارەکان دەکا هەموو زانستەکان دەکا هەموو تەیار و فکرەکان دەکا نەک ئیجهەل نەک تەنها نەخوێندەوار بە و نەزان بە و قەتیز بمێنێ و حرامە حرامە حرامە هیچ شتێک نەزانی و فێری هیچ شتێک نەبوو بێتی بڕۆ فێری ئینگلیزی و فەڕەنسی و عیبری بە وەک پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم سەحابەی ناردو بڕۆ فێری زمانی عیبری بە لە چەند ڕۆژێکدا فێر بووە ئیسلام ئاینی کۆمەڵگایە نەک تاک ئاینی هەموو کۆمەڵگایە بە تایبەتی کۆمەڵگای کوردی سوپاس بۆ خوای گەورە لە سەدا نەوەت و ئەوەندەی موسڵمانە ئەگەر بە خۆیان دەڵێن لە سەدا نەوەت و پێنج و ئەوانە ئەگەر لە سەدا نەوەت و نۆژ نەبێ سوپاس بۆ خوای پەروەردگار ئەم قله قلیله کوا نیاری اسلامن بو اسلام ناشرین دکن لکداری دکن لبر اوی دیانه خویان هاوشه خویان که دوراون که بزیون که براستی تیپر ریان کردوا که بکل چی هیج نماون بو اوی دیانه خلقی گو که خویان بین او ویروسیان لیور بگری بو اوی بیگینه تا دوای خویان ناگه ایشالله هر لدوای اوانی شوا خویان لگل خویان لگوری دنن ئیسلام لە بنەڕەتدا بانگی پێشکەوتن و زانست و ئاوەدانی دەکا هەر لە سەرەتاوە ئیسلام فێری ئەوەمان دەکا کە یەکەم فرمانی قورئان بخوێنیتەوە کە ئایەتی ئقرا دابەزیوە ئقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق ئقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قلم خوێندن زانست ئەمانە یەکەم وشەی قورئان بوون دەبێ ئەو پەیامەی قورئان ئێمە تێی بگەین ئەگەر ئیسلام دژی زانست بوایە خوای پەروەردگار بەس باسی پەرستنی دەکرد دەیگوت بپەرستە نەی دەگوت ئیقرا وەک یەکەم فرمان خوای پەروەردگار دەبایە ئوعبودوو دابنابایە نەک ئیقرا بەڵام خوای گەورە ئیقرائی دانایە ئیسلام ئیسلامی قەڵەمە ئیسلام ئیسلامی خوێندنە ئیسلام ئیسلامی زانستە ئیسلام ئیسلامی پێشکەوتنە ئەمانە یەکەم دەستە وشەی دابەزینی قورئان بوون کە قەڵەم و بخوێنە و قەلەم و بخوێنە و زانست و عیلم و ئەو معرفەت و ئەو پێشکەوتنانەیە جا بەڕاستی قورئان 750 ئایەتی هەیە بانگ دەکات بۆ بیرکردنەوە لە گەردوون و لە سروشت کە نمونەی ئەو ئایەتە کە خوای پەروەردگار دەفەرمێ ئین فی خەلقی السەماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري نیان لأولی الألباب لزور سورة لزور شوينان أو آياتان هاتو وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لسورة جاثية أو أنا زور هاتو زور دوبارة بنو إسلام دلي أمزوي وآسمانا كتابي چي كراوي خواي پروردگار بوتو لبردستي تو دا بيخوينو ليتي بقى بيري لبكرا وبسري دابرو سودي لور بقرا 30 تي دا بك لمسري زوي بو امسري زوي بدواي دا بقري بو اوي خواي خوتي تي دا ببيني توا گوري خواي پروردگارت بو درب كوي وهر وها بچوچي خوتت بو درب كوي وهر وها ام پروردگار ل دروست کرا وكان دا ديناسي توا اگر كسيك لا كيمياء وفيزياء بخوينه تو ده زانه چون الکترونیک و نیوترونیک او هایک ده گرن اگر خواهی پروردگار اگ نبه اگر پروردگار اگ نبه چون اول لخوی و رود داتو چون به های کار و مخناطیسی و چشو نازانم بارستاو اوشتانه لیک نزیگ ده بنو خلگه اگ دروز ده کنو هاو سنجی همو گردونیان را گرتو چون شتی واده ببه بونی خوای پروردگار به بونی اسلامتی ام اسلامتی فیر دک لوشتانه بو کولی تا ک خوای گور پیماندل ام زوی آسمانه هر هموی بو تو والا کراوا خراوا ته بردستی تو ای ادمی زاد برو تو بیری لب کراوا برو بیر ک لو همو بلگانی خوای پروردگار لو همو درست کراوانی خوای پروردگار لیو کولر بی خوینه و بسری دا برو سودی لور بگرا بو وی خوای پروردگار بو در بکوي او ګوري اسلامت بو در بکوي که خاونه کوي پروردگار خوای پروردگارش تنها به اسلامتی لید راضی ده به بو لید راضی ده به اوت لیور دګره که اسلامت به به غیر اسلامت به به پناه خوای پروردگار خوای ګورا رحمان پیپکا غیر اسلام و مای ابتغي غیر الاسلام فلا يقبل منه خوای ګورا لیور ناګره ولي قبول ناګه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لا زور لا فرمایشت کانی هات و کده فرمی طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمه یعنی على كل مسلم کان روایت ک ابن ماجه لا بجمال 224 ده هاتو ک صحیح ش کاتا داوا کردنی زانس فرض یک لسر همو مسلمان یک نق مؤمنیش ک معلومه مسلم هيا مؤمن هيا يعني مراتب ایمان ک هر پنج مرتبه کی اگر حالا نکرد به ایمانی اصلی ایمان و ایمانی ثابت و ایمانی مستحب و ایمانی واجب و مستحب و ایدی مراتب کانی دی که ایمان که لمراتبی اصلی ایمان که مسلمه یکی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بس هاتو تناو دایره اسلامتی پیدال برو فیر با برو دعوی زانست که برو فیری زانست و زانست خواز لگل زانست خوازان با برو فیر خواز با برو به وقتابی تفیر شد بی برو وقتابی یعنی که استاد وقتاب خانه کنه دخوان او مسلمانه ریکوبیا کو جوانانه او جوامیرانه که استاد که خوای پروردگار بوین آسام که نزیک بونه تولا به تایبتی 12 کان که نزیک بونه تولا کاتی تحقیق نو کانو استاد که زوریان نما وبگنه کاتی تحقیق نو کان خوای گره بوین آسان که یا ربی خوای گوره موفق یان که فیری علم که ببن فیری زانست که ببن بودوار روژی ام اسلام ببن بچرا انشاءالله جا خوای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لتازم مسلمان اک دعواده که برو فیری خویندن با برو خویندن و خویندن و بزانه جگه لوش که کاتی براستی زانست فرز بیت کوملگا ناچار ده بیت قطاب خانه و زانکو و نخوش خانه درست بکات ادی اما پیشکوتنی بو فرمان اسلامتی نیه فرمان خودی پیغمبری خوانی صلی الله علیه و سلم ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم یا چگل کردار کان کاتی کوا دی لکان بدز دکود لا شرکان و غزاکان دی ود ورن هر یکا د مسلمان د من دال مسلمان فری خوین دواری کن اتر آزاد بون تن لودایا د من داله مسلمان فرخ خندواریب کن آزاد بون تن لو ده چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده زانه گرینجی خندواری چیا او ده زانه او کسی که وا خوندن و نوسین ده زانه و فر ده بیو ده بیت چرایگ بو ده هاتو او ده زانه سودی چنده ار بویش اسلامتی هانی او کسانه ده فری همو پیروانی ده فری زانستو خوندن و نوسین ببن باشه جدی که کدام می باشی که اسلام با کمالگاه هات و نگ با تاک خلقی که دلی این با تاک نازنم ربازه چیدی که دلی با کمالگاه نخیر این با تاک و کمالگاه اسلام بتای بتی با تاک و کمالگاه او کسی که وام آوانه دلن اسلام با تاک ام آتانیان لبیر کرد و یان آوتان مسلمان نیم که نیار اسلامن اسلام سیستمی کمالاتی دانه خواهي قولة فرمي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لسورة مائدة الآية دو كده فرمي هاو كاري يكتر بن لسر شاك وتقوى هاو كاري يكتر يج ما بن لسر جناح تاوان ودزدريجي كرنا سر يكتر ودجاتي كرنا سر يكتر أما سيستمي كوم الغاء جوان ترين سيستمي كداينابي لا لوتي دنيا هيا وكو سيستم إسلام جوان يو بيق دير خواهي پرورد يار سيستمي كوم الغاتي دادنه جغالا وكوم الغاء اگر بي هاو كاري بي وكو جستيشي مردو وايا كس هاو كاري كزنكا وكو جستيشي مردو وايا هر دبه دبه تا ياسا ياسا دارستان چه بهزا بهزا کلناو دبا چه بهزا او زياتر دجيه چه بهزا او دبه تا كويلو جردستا جگلو اسلام دادگاو ياساو سزای داناو پاداشتی داناو بو پاراستنی سزاو پاداشتی داناو بو پاراستنی کوملگا بو خودی اسلام خوی خوی گوره پاراستویتی کده فرمی ولکم في القصاص حياتن يا اولي الالباب هر کسی لقصاص دا جيان هيكا خواهی گروه ده فرمه بو خواهن عقل کن هر کسی که دزدی رجیب کاته سر هر کسی چی دیگه و طوله لیه ده سندره توا آیا او سیستمی چی کمالاتی نیه بو رخستینی خلق و جیانی آدمی زاد آیا اما جوانترین سیستم نیه بو اوی که کمالگا پتو بیو کمالگا قایم بیو کمالگا بتوانه لسر پی خوی بوسته براستی اسلام سیستمی کمالاتی دانه و کمالگای دانه و تاکی دانه و زانستی دانه و پیشکوتون و شهرستانیتی دانه و اگر بین باسی سیستمی عبوری اسلامتی بکن لکمالاتی دا سیستمی عبوری کمالاتی دانه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اسلام هاتو سیستمی چی عبوری کمالاتی دانه اها چیناتی نهشت زکاتی دانه زکات پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ام اسلام زکاتی دانه خواهی گوره فرمی خوذ من اموالهم صدقتا تطهیرهم و تزکیهم بها خواهی گوره ده فرمی لوانی کوا مال یعنی هی سر و تو سامان یعنی هی زکات یعنی کوا تو تسر باو رشوینو رنما یعنی که اسلام بلاوی کردو تو دایناوا دلی برو لو کسانی کوا خواهن مالن لیان ور بگره مالکان یعنی لیور بگره بشی زکات یعنی لیور بگره و بیده بسر هجارکان دا لآیتی دید که خواهی گوره ده فرمی بیده بسر هجارکان دا بولا لمال سروت سامانی دوله من دکان ور بگیره لبر اوی تطهرهم و تزکیهم بها لبر اوی پی پاک دبنوا زکات بانکی کی ناوندیه بلام تایبت به هزارانه بانکی کی ناوندی هزارانه سالانه میلیارر دلار ل دوله من د گوازری ته بو هزارکان به بی اوی بانکی کی بو دابنی به بی اوی حکومتی که بود روز بکی و آگه داری بکی تو ببی اوی حیش تیگ بکی براستی لیل دولمان دا گوازیره تو بو هجار با ملیارات دورار آیا اما کار بو تاکا یان سیستم بو کوملگا آیا اما قیرانکان لناو دبا یان قیران دروز دکا آیا اما پیش کوتنا یان اما ادوا کوتن براستی اما سربرزی اسلام بو هاتو تا میدان بو اوی کوا سیستمیک بو کوملگا دابنه نک تنها تاک او تاک زور لمیجا تا چی آمشگاری کردو و کوملگاش آمشگاری دکا هر کسی براستی لخزمت او اسلام دابه روش لدوای روش سری برستر دابه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمه المؤمن للمؤمنی کالجسد الواحد هم فرمایشتا فرمو دي في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم متفق عليه امام مسلم وبخاري رواياتي عن كذيا افرمي انساني باوردار بو باورداري چي ديكا وكو يق لا شوان اگر اندامي چي آزار ببينت اذا اشتكى منه عضون تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تواوي جسد بيخو دبيت توشي لرزوتا دبيت توشي نارحتي دبيت اما فلسفي چيه اما فلسفه کوملگایه اما فلسفه رخصنی کوملگایه هر کوملگایه باوشی با اسلام کرد بیت و باوشی با اسلام دا کرد بیت ایدی خوی خوش ده بی مرتاح ده بی دلی آرام دخ آو دخواته و براستی آسوده دنیا و قیامت ده بی اگر توشی قیرانک ده بی آرام ده گره و هر وها لگل نخوش یکان دزان خواهی گوره پا داشتی ده ده ته و صبری لسر ده گره لگل خوش یکانیش داشت سپاس گزاری خواهی پروردگار دکا شکرانه بجیری خواهی گوره دکا لویش هر پاداش دادریتا و آیا اما سیستم رخستنی فلسفی ڕێخستنی سیستمی کۆمەڵگانیە جوانترین سیستەمێک نییە کە خوای پەروەردیگار وا دەکاتن کەوا موسڵمان هەمووان وەکو یەک لاشەوە بن. کەس حەز ناکە لە لاشەی خۆی بەشێکی لاشەی بەشێکی جەستەی خۆی لێ بکاتەوە فڕەبدا، ئەگەر بە ئەندازەی نینۆکێکیش بێ ئازاری بدا حەز ناکە لێ بکاتەوە. بزانە بۆیە موسڵمان لە هەر شوێنێکدا دەبێ ئازارێکی دەبێ لێرە تۆ دڵت، طبعا دڵی ئینسانێکی چیە؟ ئیماندار. دڵی کەسێکی ئیماندار لێرانە ئەزیەت دەخوا، دەکەوێتە ئازارەوە، خەمخەفەتی پێوە دەخوا. جگە لەوەی کە موسڵمانان لە مێژوودا لووتکەی شارستانیەتیان گرتووە، موسڵمانان کە گەیشتونە تەقیما کاتێک ئەوروپا لە سەردەمی تاریکیدا بوو، موسڵمانان سەردەمی زێڕینی ئیسلامیان دروست کرد. ئەمە تاریکی بوو کە ئەوروپا لە سەردەمی تاریکیدا بوو، ئەوروپا لە سەردەمی نەفامی و نەزانیدا بوو. ئەوان دەهاتن خزمەتی زاناکانی ئێمە بۆ ئەوەی لەلای زاناکانی ئێمە، لەلای زانایانی موسڵمان شتێک فێر ببن، بچنەوە لای خۆیان و مەملەکەتی خۆیان خزمەت بکەن. بۆیە سەردەمی تاریکی ئەوروپا سەردەمی ڕووناکیی ئیسلام بوو. ئەو سەردەمە سەردەمی زێڕینی ئیسلام کە موسڵمانان دروستیان کردبوو، بەڕاستی خەڵکانێک چاویان بەو هەڵنایێ، هەر دەڵێن ئەوروپا پێشکەوت، بەڵام ئەوروپا 600 ساڵ جگە لە سەرچاوەی ئیبن سینایەکەی کتێبی قانون فی الطبی کە نووسی بوو، ئیبن سینا ڕەحمەتی خوای لێبێ، لە بواری پزیشکیدا 600 ساڵ سەرچاوەی سەرەکی زانکۆکانی ئەوروپا بوو بۆ خوێندنی زانستی طب. ئەی باشە، چ خزمەتێکی بە مرۆڤایەتی گەیاند؟ نەشتەرگەری، دەرمان، دیاریکردنی نەخۆشی و چارەسەرکردنی نەخۆش هەمووی لەلای زانایەکی موسڵمان بووە. زانایانی موسڵمان سەبارەت بە کیمیا، جابری کورحەیان ڕەحمەتی خوای لێبێ، کە بە باوکی کیمیایی نوێیەکە ناسراوە، وشەی ئەلکالی کە لە عەرەبیەوە هاتووە، مەبەستی لە جابری کورحەیانە، بەڕاستی دەرمانسازی پیشەسازی دەرمانسازی بووە، دەرمانسازی و پیشەسازی لە ئیبن حەیانەوە، جابری کوڕی حەیانەوە هاتووە. ماتماتیک و فەلەکناس و ئەندازیاری و زانکۆ هەموو ئیستا یەک یەک باباسی ماتماتیک بکەین. خوارزمی سفر و جەبری کە داهێنا کۆمپیوتەر ئاماری نوێ، هەموو خزمەتی بە مرۆڤایەتی گەیاند کە چۆن توانیان کۆمپیوتەر و ئامارە نوێکان دروست بکەن. فەلەکناسی ئۆبزەرفاتۆری بەغدا و سەمەرقەند کە دروست کران، خشتەی ئەستێریان دانا لە بەڕاستی لەو بوارەدا خزمەتیان بە مرۆڤایەتی گەیاند کە کاتژمێریان دروست کرد، گەشتی ئاسمانی و فڕۆکە و ئەشتانە لەوەوە دەستی پێکرد. ئەندازیاری سەدەها پرد و کەناڵ و شارەکانیان وەک بەغدا و قەیرەوان بنیات نا، ئاوەدانی کە شارستانیەت و دروستکردنی شار و مەملەکەت ئەو خزمەتیان بە ئینسان بە مرۆڤایەتی گەیاند کە لە بواری ئەندازیاریدا ئیبن ڕوشد و ئەوانی دیکە، سەعیدی کوڕی موسەیەب، ئەوها کەناڵەکانیان دروست دەکرد، بوو بە کەناڵی ئاو و ڕێگاوبان و ئاوەدانی شارەکان هەتا جەنجاڵی دروست نەبێت. زانکۆکان یەکەم زانکۆ لە جیهاندا کە دروست کراوە زانکۆی ئەلقوڕەوییین بوو لە مەغرب، لەلایەن فاتیمەی فەهری کە ئافرەتێکی موسڵمانە دروستی کردووە لە ساڵی 859 زاین، کەواتە ئەو کاتە بوو کە سیستەمی خوێندنی سیستەماتیکی خوێندنی دروست کردو بوو بە قۆناغ یەکەم زانکۆ لە سەردەمی فاتیمەی فەهری دروست بووە کە ئافرەتێکی موسڵمانە. ئیمامی شافیعی ڕەحمەتی خوای لێ بێدەڵێ لە نێوانی موسڵمانان و ئەوروپیەکان دوو شت هەبوو، كتاب وقلم اما كتاب وقلم من بيبو اواني شمشير يعني بيبو سيركا آية اما اسلام بو اما اسلام نيه بو بيشكوتن يعني نخير اما اسلام كمروفاتي الاشكود رزقار كرت اسلام بو اشكود بو يعني اسلام مروفاتي الاشكود رزقار كرت اسلام خريشي شمشير بو يعني اسلام شمشيري لدستي خلق داناو وتي ورا قلمه بگره بدسته و خزمت بکو کتیبه بگره بدسته و کاتی کوا جنگ نیه. او کاتانش کوا جنگ دروزده به باروتی ده دات دستو یک کم باروتی که مسلمانان دهن هنو چکیان دروز کرد مسلمانان بون. خاله چی دیگه که ولامی بانگشه دروی نکن که بانگشه یکم دلین اسلام با تاریکی شوانه هاتو. لتاریکی هاتو. براستی پیشوانه که راسته. اسلام ناوی خوی نوره لیخرجکم من الظلمات الى النور خوای گوره خوی ده فرمه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین خوای گوره لیخرجکم من الظلمات الى النور در تاندهنه به هوی اسلامتی و لتاریکای یکان بو نور بو روناچی و خوای پروردگار قد جاءکم من الله للای خوای گوره و بو تانات و چی تان بو اتو نور و کتاب مبین نوريك و روناچيك و كتابيك رون تان بوهات خواهي غوره بوهوية و هدايتي او قصد دادك رضا مندي خواهي پروردگاري دكويت سر رغاكاني سلامتي دا گره تبر پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم ناوي سراج منير بو كا لسورة احزاب خواهي غوره دا فرمي و سراج منير و تتشلايك روناك كروا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ناوی خوی وابوا پیغمبری اسلام هاتنی پیغمبر و پیامکی صلی اللہ علیه و سلم چرا رونا کروکی آیا او دعا کوتنا آیا او با تاریکی هاتوا مسلمانان یکم کز بو چرای غازو نوتیان با رونا کرنوی شقا مکان بکار هنا لبغداد لسده نودا لکات یک دا للندن تا سده 19 تاریک بو شقا مکانی لندن تا سده 19 تاریک بو بلان مسلمانان لسده 9 بغداد یان رونا کرده و بچراکان لشقا مکان لشوده آیا اوه پیش کوتنه یان اوه دوا کوتنه یان اوه تاریکی یان اوان لتاریکی دابون که خویان با غرب و اوروپا حال ده چشن که اوان دوای اوه ده قرن ده سده ده دیا او جا گیشتن او بیری او فکری که و اسلام دقرن لپیش اوان بوا او جا اوان دوائی دقرن او جا گیشتن لای اوانا او جا گیشتن با اسلام هشتا نگیشتن بس گیشتون با روناکرنو شقا مکان هشتا نگیشتون باو بیرو باورک اسلام هی ناویتی چه برزو چه بالایا لولامی اوی که دلین اسلام بو اشکاو تو بو گوش جیری او بو تاک او بو اویا کا کسانی تنها خریچ خویان بن ک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بفرمایشت کی خو رد یان داتو ده فرمی المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم با وردارک تی کلی خلق دکا آیا اسلام بو اشکاو تاتوا بو گوش جیری اتوا او مسلمانی که واتی کلی خلق ده به و هر وها آرام ده گریل سر ازیت و آزارکانی زور باشتر لو مسلمانی که تی کلایتی خلق ناکا آرامش نا گریل سر ازیت و آزارکانی خلق بویا پلو پا داشتی او کسی که وا گوش جیری ناکا للای خوای پروردگارا ای چه گوش جیره اوانی نه نه نو خلق اوان گوش جیرن اسلام لسر منبرکان او لسر مزگوتکان او لسر مناره مزگوتکان دنجی دی بردوام لناو خلق سپاس بو خواهی گوره اسلام مزگوتی دانه بو کبنوی حفتانه خلق لنویجی جمعه حجی دانه بو کبنوی سالانه که با ملیونان خلق حج دکن آه اما یا گوش جیری نخیر اما بناتنانی کوملگای چی بتوا بانگشه چی دی که دکن دلن اسلام بو تاکا سیاست و آبوری تی دانیه لولام دا که قرآن 200 آیاتی زیادتر هی در باره معاملات کرین و فروشتن پیمان دادگاه جیاد کردن حکم خواي جورا فرميتي إن الحكم إلا لله لصورة يوسف لآياتي تشلواتا حكم تنهاهي خواي بروردقارا عمري كوري خطاب رزاو رحمتي خواي لي بالدولتي شي برفراواني دامزران لصين هتا أندلس لشوري سيني دا بو جزية ورقرتن تاوكو أندلس آية أما بو تاكا آية أوا إسلامي تاكا إسلامي دورة للسياسة إسلامي دورة لآبوري نمونيش واقعي أمر مسلمان كاللوت كدا عن براسي سباز بخواي جورا دكتور فاروق الباز زانايش مصرية حافظ قرآن يكيق بوا لو زانايانك بلاني نشنوي أبولوي لسر مانجان بو دانا لناسا دكتور حافظ دكتور فاروق الباز واي كرد او انده زيرق بو كا أبولو كا چوب و بوشاي آسمانه انده زاني چون بي نشنوا جابویم لرگای فاروق الباز رحمتی خوایلی به توانیان اپولوی ناسا بنیشن نو و دیار برنامه که من راست خوی و پیوند یک من لگل دایا ما مستدعی چی میعاد من لگل دایا و کمیشه بله فرمو ما مستدعی برس
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما مستدعی چی میعاد
1: خوی گوره پاداشتی فیزن بطوا براستی کدان الو دینی اسلام الحمد لله كتشاني بكون جوهنا يعني هذا يعني إسلامكي بهورك إخوان دام قوسنو أو رناشيك إخوان رب العزة والجلال خوي نفسي كذير داني بيكو جنوا وهذا إخوان جوري قبشتي بي وهذا اللي هو هالجراني كراس تقينا لو دين إسلام هذا دان حتى أوان هبن إشلا قد أو دينا نقدر نعكو جيتوا جاسر الروز بروز دقشيتوا أجل لنا وهريمي مسلمان أجنبي بقد وهريمي كافران لمن درى سنهر دراتوا يعني بيقينوا مروادين إنه سبحان الله أما دسوا بوصل أو زار هذا الصن بعند شو شلوا سبحان الله أو تبي عكسيان أو فضل إخوة سبحان الله أو إلي إسلام تينجا أما خلاني أكا تيجيشنا كي أول أول ديا كلحق خطك تينجا أو خطايا كلمانيا لخويتي كيان نايوي تيبقى يعني هر أودا علمي فيبو ودا علمي شخصي إجدكا سبحان الله ناكيشي مارسة يعني حرفتك أقل أخوي قول دايما نزعنا إنسان هاتو بخوي دستي خوي تيور دا سبحان الله قد لباتي دوانكا إلا ناسو إنجدكا يعني وكو بابرين إسا الظانست ظانستي إسا أخي ما مصطوى يعني تكو الظانستكا بابرين إست أكتب بتبي أو يعني نمونية قلمة تبينا نوتش فيها وانا بي فعلا نخوي قلمة تاكا نوتش فيها واني أخطب نوسي حتى إيوان أتوهر بريا قصتان بطا لآخر إيدي يدري إذن نسلا ورقو خويس فيها
0: قصد
1: لبرا وي أوي إست أكا أو زانستي إست أكا لو فيش لبركات يابو زانست يا كم زار با حولي خودمو ها يعني قصيدك هبو لا معلم يتم توصبه دي يقول لا تقف من النجاح إلا يد الكفاح
0: بارك الله ماله
1: أو يعني أو سامريا أو بربو ميليا مكوا بدست بعضي خود نبي بدست بعضي معدونه تيكوشاني خود نبي يعني إيه تكذور من خوتي ذكر ما مصلى لا لا لا إيش كمان مصلى تأخوا هديت عند هرناس بقى شيء خويا بنا وعشي كذا يانا يعني طلبة كان في هناك يعني اللي بعد يصير أخلاق الزوان يعني نظم بخويا جاني جون داري ما مصلى كان لخوي نظر شيء بنا بخوا لخوي الكبار جت شيء برا جوا جديت إنه عندك صه إذا كان زوان يا لقى طلبة كان خاصة طلبة كثير حتى كورش دبي أتوقع ما مصلى ما مصلى خوي دبي كم دار خوي زي بدي كردني بزوان تريش شوا ندلاش كرد لكاكا طلبة والله أوروكا زور زور يعني تركيزة كاتا سلمان صاي كمان صاي تزوري يا كاتا سلمان سان تسيري هي بيان ده تسيري أخوايا بس سبحانه وتعالى أو مان صاي أقب أخوي فاقد الشيء لا يعطي أقب أخوي تشتش فيه نبي سير ذكي أو ده تسيري ده لكاتا مصرف تديفا مان صاي درجة شكيوهم جيلي بودري مصرفاتيا أو ده أو تروز ناعد تسريان ناعد تسريان درس تيري وتيام كمشكلة زي في زينيا نظرك أوروبا يعني شكاهم زانيكا حتى طلبة شكايات يعني كريام لكن بابي لك داخل بابي كون شكايات يعني كريام ناية السلام مع مصباح هل طيب أوكي ديارة مشكلة الحمد لله شوف نقول بطوها أصلا هنايتي وتفلان أوروز بروسيا حتى بصاني في الكمام صلون لونا سلو دوام ناكي لونا تسكن طلبة كان درسان تبري واجل كافي تحرات داكا ون أزما مستازوران هاي أو هالا أو ريجك نمونا شيء قلق قلق بكيا لكن أفضل دي ما في أفر دابينكا كاكا ما في أفر دابينكا كاكا ما في أفر دابينكا خراتر بو خراتر إليك رهار يقدار ما في أفر فرا دينا سار كرين فروشتن تنت أو زور بي بازو داني كان كده تري برحتي برحتي تساكو باش ناكريم يعني إخفاير لو دينين يعني تشتي ناشر عيد لبو دينين يعني فلا بخوا عارخي زور دا كان كاكا تي أو تبدأ صوري ودى صوري لسا دوريتها آخر دي وصل نقطة الخوت وهي تشت نكده ده بطالي ناسا تبري باشا أما دوا كوتونا أوان تيش كوتونا أوان لك كافرة كان ملعنة إخواني دي كم دار كأوان منعيم إخوان أنا أصل خالد إخوان أنا أصل سبحانه وتعالى كهمين نعمة كان دارشن الله سبحانه وتعالى دين زالة داري مو داري دوامش يعني إيما بهر دائما قلق قلق زورا زور الفاني بس كبيتا طبعا ديوريات ترى ديارم هي
0: زعباني خواي قورا ومالك حتى دقينا للخاي نزبو إسلامتي وبقرين
1: برنامج
0: شيء بمعنى الكلمة زي بزير كل إن شاء الله والله خفر هذا الحرب من هذا السلام آمين يا ربي جزاك الله خيرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع مستدعي جميعات خواي قورا فادارتك يا ربي سكان زور توابن خواي قورا للرازي بإن شاء الله خوش ويستان هر سبارت بوی که اسلام لمیجوش دا که لمیجو اسلامتی دا زنین چند پیش کوتینی بخوای و بینی و سردم امام عمر رضا و رحمتی خوایلی بکا امام عمر پیاوی که زور رسن بوا ساده جیعه جلی که پراوپر لپینا لبر کرده بلام هاوکاد یکم کس بوا که بونمونه دیوانی دا مزرانده سیستمی موچه و تومار کردنی سر بازانو اما بیروکه هاوچرخ بوا که لو سردم امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به که باو پیش کوتنا خدمت اسلامتی کرد و هر وحا سال هجری دانه با رخصنی میجو اما سیستمی که اداری بو که روز و بروار و اشتانه بنوسته و هر وحا شهرنوکانی درست کرد و کوفه بصره و شوازی که اندازیاری پلاندان رو امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به اگر رسن نبوایا اگر پیش کوتن نبوایا اگر شهرستانی نبوایا اگر کسی که اکادیمیا و بلین زور خمخوری علم و معرفت و اوان نبوایا چون او شتانه دو بذکر نمونه ابن سینا رحمتی خوالی بکا مسلمانی چی رسن زنایی چی براستی هاو چرخانه ابن سینا قرآنی لطمانی دی سالی دال بر کرده بو بلام هاوکاد یه چی کش بو لگورترین پزیشک و فیلسوف و اندازیارکانی میجو کتابی قانون فی طبی که باس مان کرد 600 سال زنکو کانی اورپا وکسر چاوی سر چی وانه دا گوترایه و اما براستی پیشکوتنی اما خدمت کردنی مروفاتی اما شهرستانیتی نیه نمونه واقعی امرو باسی بکن اصا دکتوری که عراقی های که ناوی مجد مکیه که حافظ قرآن جل اسلامی ده پوشه خزانه کشی حجابه بلام هاوکاد یه چکل باشترین دکتورکانی جراح میشگل امریکا دلی ریشم و حجابی خزانه کم هاو سرکم رگری ناکل وی باشترین امری جراح بکار بینم بلکو ایمان کم هزم داده ایمان کم به استرم دکات سال دوای سال وام داده که کار خدمتی زیادیم اسلام بکمو زیادتر لرگای اما و اسلامتی زیادتر با خلق و دنیا بناسیم که وقتا یعن دکتر های زغلول زنایی که ابیج مصری ل بواری جیولوژی در کانال تلویزیونی هیا بوبلاک نوی زنیس بنای اعجاز علمی ببر دوام اعجاز علمی پخش دکاو کسی که اسلامی و مسلمانه که که آیا اگر او پیشکوتن و تقدم و شهرستانی نبه چی دیگه دتوانه چی دیگه دتوانه وکم مسلمانان اوشتانه که شریف ثابت که ایرانی که یکم جنی مسلمانه که خلاتی نوبلی لفیزیک ورگرتوا فیزیک باشه امانا مسلمان ریش حجابی انه بلام للوتکی زانزدان چون که اسلام رگری ناکه بلکو هند داد بلکو بردوامی من پیدا بخشه بلکو روز لدوی روز زیاتر تشجیع روحان من داد كواتا دواي او همو بلغانا رون دا بيتوام كا اسلام آيني اقرأة آيني خويندنو زانستو بير كرنويا اسلام آيني اعميرويا كا آيني آودان كرنويا زويو خزمت كردني زويو مروفاياتي براستي اسلام آيني امة واحدة آيني هر همو آيني بنياتناني كوملغاية چي يغرتو دات پرورا تاريكي لو كاتوا هات كا مسلمانان اسلاميان زيهش نكاتي كا اسلام اسلامیان جا بجا کرد چه شکل در اسلام دانی چه شکل مسلمانان که اسلام بدرست تینه گیشتون براستی كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرم نظر الله امرأة نظر الله ممرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها بيغمبري خواه فرم صلى الله عليه وسلم خواه قورا رخصاري او كسر ناك بكاتك قسي مني بيستو تيجيجد وك خوي واستيوا كواتا خوشوستان تنها او ماوتوا ككاتي برنامج كشما كوتاي هاد بلين اللهم ردنا الى دينك ردان ردا جميلة وجعلنا مفاتحا للخير مغالق للشر وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا خوشيستان وعزيزان بم اندازه هاتينا كوتاي القيم جاري برنامج سداي جماعة ورتاك والقي تشيديكو برنامج تشيكو بابتي تشيديكا هم لا اكثر فراز بن هم لا اكثر اخواي پروردگار بن كسبر دزاناكا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني.

أخرج منها ماءها أو مرعاها أو آشونانو تشيشتا كانت أنا سيري كان مزام لكودي لعاصمان درجة همو إلى عرز درجة تشيشتك ناي خواردن وخوراك همو إلى عرز ايدين بيت قنم قلاكي جاية سيو قلاكي جاية داركي جاية برنج قلاكي جاية داركي جاية حتشي ناي خواردن الليك نمزان هر هموي بيك آوة بيك عرزة أنواع وأشكال شتم بوتان در كردو متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم هم خوراكو خوشي وصحتو جياني إيوية هم هي أو آجلانش كدراو بتان عرز استقراري كرت خواه مشتكي تاي دانا أو دان را خوار دانش دان را آدم عليه السلام هاتا أمسر عرزو خواي قورة جل جلاله ووي عرزو لناوي تيوتي هدية بدنا آدم عليه السلام هل كان هدية كان دابي إن شاء الله لدرسي داتو باسكن بإذنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين اللهم اجعلنا منهم. وقال سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم اللهم إنا نعوذ بك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة قدر عند الحجر الأسود. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. بسلامي دنجي إسلام إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواوی سپاس من لبه خواهی پر رگاره که زاره چی دیگه لبرنامه چی دیگه لچی روکو چی فیر دبین پیتان گیشتی نوا تواکو بتوانین به ایزنی خواهی پر رگار مشتی چی تر بخیر نسل او خرمانه یا خرمانی دعوه و بانگوازی و صحوه و بلاو کرنوی دین و سرخستی دینی خواهی پر رگار دوا دکم لخواهی پر رگار یک کمو اول شد رزامندی خواهی پیمان ببخشی باشان لروجی دوائیش و از جو پادشتکی شاد بینو ولی دنیاش ببیتا مای سودو کلگ لبو تیک رای بی سرانو ایمان داران اللهم امین. برابر زکان خوشکانی قدر گران تی روشی او زهره من بریتی لو ضرب المثلیا تاوکو انشاءالله دوائی ضرب المثلکا درس و عبرکانی باس بکنو و بزاین چیلی و فیر دبین دلی راوسیق لسر بحر دانشتیو راو که یشی خستی تناو او دو ماسی لو لاو دین لبو او راو که یا لبو او پرچه گوشته یا ماسی چی گورو یکا چی گچکه اوی گوره که عقل بلا ماوی گچکه که بو شوه نیا جا اوی گوره که یکسر حضاری گچکه که داداتن پی دلی دلی اما نکه او راو که بخوی او پرچه گوشته بخوی لبرچی لبروی دره او پرچه گوشته لناوی قلابه چی اصنی تده قلابه اصنه که به دعوه چی شفاف و بسترایه دعوه شفافه که اما نایی بینین چون که رنجی شفافه و رنجی لرنجی آوکه یه لدره کش او دعوه شفافه یه با دارکه و بسترایه دارکش با دستی راوچیه که راوچیه کش تورداسی پیه تاوکو بدگری و شقت بکات نوزه خیزانه که لتنیشتی تی و رونی قدساندی تاو لناو مقری تاوکو سورد بکن و لگل مندالکان بیک و بدخون و ایسکا کش فردن پیشی پشی لکا که لگل یعنی ایسکا کش بخون او ماسی گز که هو پک لخوی دبینیتن یعنی زور پی سیره احداث چی عجیبه لویا یکسر دکشه توا پاش کمی که گوره که درواتن گز که فکر دکاته و دره باشه دبي اول راس بكا وابي دبي اول راس بكا يبي لو خوي نبيتن ولا حسي گماني خرابي لبو دروز دبيتنو برياده داتن كا او پاتس گوشت سوره جواني بخوا كاتي كوا قبيله ددا او غزايله داتن يكسر قلابك بقرج ودنو سيتنو اشاره داتنو كابري راوتي ايش رايد تشيشي تدريكا كاتي كوا نو اوكا ديت دريكا وما سيكسكي ديت جهاني وشكاني لجهاني اوكا تعود بيديت جهاني وشكاني او جاءو كاتل لبوي بدل دكويتن كوا فعلا او داو شفافك بديار كد او دارك بديار كد او راوتيكا او تور داسكا روني قتساوا خيزانك او وهل وها من دالكان وهتا بشي لكش باشا زا ايستا باشا من بونو لبو ماسيا تسود دادا تكالك دادا نخير كالك نادا سود نادا او نمونكا تاوكو امال امور قيامتي خومان تيبقين برابر زکان ایمان داران هر بو شیویا اما کاتی کول جهانی دنیا دا درجین پیمان دا گوتری قبر هیا حساب هیا کتاب هیا ترازو میزان سرات لی پرسینوا خوای پرگار بهش جهندم اوانه هیا اوانه لبرساوی اما دیارنین دیارنین بلام کاتی کول وکو ماسی کچون لجهانی او کچو در کچو جهانی وشکانی همون بچاوی خوی بینی هر بو شیویش اما اگر آتو لجهانی مشاهدی او دنیا دا بچن درک و بچن جهانی آخرت جهانی آخرت او کاتی او شتانه که تازه نو منینه هموی بچای خو من دبینین هموی بچای خو من دبینین زا چون ماسیکا پشمان بوا پشمان بونو دادی لبونه دا و به همان شو ایمش کچون جهانی آخرت پشمان دبینه و لسروی کوا پیام گوتین که که حساب و کتاب چی قرص لپشمان دایا روشه که قیامت 15,000 ساله بهشت خالدین فیها ابدا جهندم خالدین فیها ابدا فقط فاز فوزا عظیما که بهشتی خواه پرگارا باشه او کاتی او شتانو او حقتانو لبو بدر دکیویتنو پشمان بونوا دست ناده لوی خواه پرگار او مشهده من لبو تو مردکا کاتی کچون قیامت هاوردکی ربي رجعون ربي رجعون لعلي أعمل صالحا بلام كلا كلا خواه بمان قرنه الدنيا خواه بمان قرنه الدنيا تاوكو عملي صالح أنزام بدين بلام خواه بقادة فمتن نخير جارة چيدي كنا قرنه الدنيا برابر الزكان خشكراني قدر قران أو تيروك زوشت ما نفير دكا أو تيروك أو ما نفير دكاتن كبراسي إما خالي يكم وترخان اوهيك ايمان من بغيب بي ايمانا يقينا جازما بيش انزام داني عمل لو يخواي برقع دفمتن الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يكسر بالغيب او دو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قرآن بيروز ومبارك زور زور دقيقة زور وردة برنامكاني زور عجيب دارش دارش دارش رايا يعني لو السيرو سمرترو بخوترو بلا غتر دانا رجريه خواهي بقاعد لبرتي غيبي خبش إقامة صلاة وإيتاء زكاة يخص لبرو إيمان بون بغيب إيمان بون چي تاكو باش واد لك واد لك نجو روشي زور أنزام بدي وزكاة زور بدي براشيري نكام خشكاني قد ذكران لو زور قرنجا إنساني إيمان دار براسي باوري بغيب هبيتن وغيب باوري چي تواو اوروبان خوازان ماوسته یعنی عینی و تربیجان خوای ګور بیان پاریزیتن موفق یم بکاتن بیان پاریزیتن لا همو درد بلا او ایشو جان کو ناخوشی کو اوانا بشه هاور دکن به من به من دلین که قیامتک من له پیشا قیامت چی سخت من له پیشا خوای ته پرسیارو کتاب من له گل دکاتن د ترازو را دوسین بر لبردم ترازو و خوای ګور د فهمتن ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم لباري همون نعمتك برسيار تاني دكري وهروا خواهي برقاد دفهمتن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهروا دفهمتن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ها هموي هموي لما دا برسيتو بيغنبري نازار صلى الله عليه وآله وسلم لفرمودي شرين دفهمتن اتقوا النار ولو بشق التمرة اتقوا النار ولو بشق التمرة تقوای خوای پرګار کړو عبادت خوای پرګار کړو اگر به بکرته خرماش بیتن وهل وعدت مثل لا تحقرن من المعروف شيئا هيت معروف تاكك بكم مزانا هيت معروف تاكك بكم مزانا لبرتي لبروي براستي لروجي دوايدا قد كتين عملي صالح بايخش زهوري هي وزور بنرخ لقيامت زور قرنجا إنساني إيمان دار براسي يقيني تواوي هبي برانبر بقيامت إيستا خود دابني لمردوكاني برياري تدا دي برياري تدا دي أقل إيستا خود دابني لمردوكاني برياري تدا دي بي ودنياك دلنيام كومالا شي زور بريادة دي دي كواتي إيستا بما خوما دابني لمردوكاني با إيستا بين أو بريارة نتيا بزيبكين وهروها أقل بيو إيستا أبا بمرد بتينا غورستان بتينا غورستان لاي غوركان لاي مردوكان ليام برسير بكين بين باشا أي خلشي غورستان اي خلشي غورستان اگر بيو استا انگو بگرينو الدنيا امادن او مشروعاني لسري بنوك بزيتان هشت تواوي بكن تواوي بكن خندن شهادة خاني سيارة دوكان تجارات كسابت امادن تواوي بكن والله ثم والله زور براشكاوي زور بدنگا چه برزهاوار دكن والا ماندن نخير نخير امادن او مشروعان بايخ بيبدين ادي ادينغو امادان سبكن اما امادين بر دوام لخري خريشي عبادته خريشي خاي خمن بينو خريشي ذكر ودعاء وبارانوا خريشي دعوه بان غوازي خريشي بلاو كدنوي دين بين ابو قيامت من ابري زاني من حقتك من بيني ابراش لي نكن اهل ايمان والله او حقيقتك يا سامن من بيني خواي سبحانه وتعالى القران بيروز لبماني تو ماركر ديام دي امام مادم باور من بخواه هنا و دي باورش من بو حقيقتانا هيك غيبن امور غيبن لقيامت بيدا بين مادم بيدا بين بيشت براستي كات من وقت من انفاس من جولة من حركة من سكنات من لحظة كان ودقة كان جاني خو من لخدمتي او دينا دابنين چونك براستي مقصد لدروس كدني انسان عبادتا خواهي برقال لقرآن بريوزة دفمتن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اما الجن والانسان من دروس نكده الا اداتي حصر الا ليعبدون الا لبو عبادت اما انسان وجن كان من دروس كده دي خواهي بقال اما لبو عبادت دروس كده كواتا اصل لدروس كدني اما اصل لدروس كدني اما مقصد ما بس لدروس كدني اما عبادتها ولا ما كادش ده جيانيش ضرورياتي تداية ضروريات باشا كارا كسابتا انان خوادنا نوستنا دزباو غياندنا همو اوانا ضرورياتي جيان ضرورياتي جيان بلام نابي اما ضروريات بپیش مقصد بيخين ضروريات بپیش مقصد بيخين نابي ناكري اگر هاتو تيكل ما کر اواما ايش و جانو بلاي زور ما لبودية توشي گناحو تاواني زور دبين پیغمبري خوالا فالمدك بازدكا صلى الله عليه وسلم دفمتن بياوك لبنو إسرائيل باش اوه كوا قامشكي چلاني بيدا كدو كشتو كالي بيدا كد لكاتي هاتنوا ماندي بو هلاك بو سواري سبشتي قامشكي بو سواري سبشتي قامشكي بو اتر او تسا او قامشي او ريلي داوا بإذن اخواي پغار دستي بقصة كدن كد قالت ولا مداوا قالت إني لم أخلق لهذا ولكن خلق لحراسة الأرض خلقت لحراسة الأرض والله مداوة فرمي أي كابرا أمن لبو أو كاري دروس نكرايما كاتو سواي سبشتن بي بلكو أمن لبو أو دروس كرايما كوا زيون بيب چيلدري زيون بيب چيلدري دي كواتا بقارك تيلك قاميشك قبولي أوي نكرت لبو غير مقصدي خوي بكار بي غير مقصدي خوي بكار بي اي انسان چون قبول بكاتن لبو غير مقصد جياني كاتي خوي سرفكا مقصد لجياني انسان دروس كدني انسان عبادته باشا چون دكريتن بالي ضرورياتكاني خوش منزي وزيكين بالام زوربي جيان من لبو عبادته زوربي جيان من نوع عبادته راشي نكن يا اهل ايمان خوشكاني قدر جران باشا يعني إذا كسي خانوك دكا ضرب المثل زور قنقتاوكو تيبقين خانوك دكاتن مقصد پێنج غرفە شەش غرفەی گەورە دروست دەکاتن لەگەر دو ئاودەستی گچکە. ئەو ئاودەستانە زەروریاتن، بەڵام مەقصد لە دروستکردنی ئەو خانیە ژوورەکانە تاوەکو تێدا بحەوێتەوە، تاوەکو تێدا بحەوێتەوە و ژیانی کامەران و ئاسوودە تێدا بەسەر بە. بەڵام مەگەرات و عکسی کردەوە، ئەو جارە هەستا دو غرفەی گچکەی دروست کرد و پێنجشەش ئاودەستی گەورەی دروست کرد. پێنجشەش ئاودەست زۆربەی کاتەکانی خۆی لە ئاودەست بەسەر برد، دوور لە چای پاک و ڕیشی جوانی ئیمانداران. ئەو کاتە چی پێدەگوترێ بەو کەسەیە؟ پێدەگوترێ ئەو کەسە تەواو نییە، تەواو لۆی بەوەی ضروریاتەکەی هینا جێ مەقسەدەکە، مەقسەدەکەی بلە جێگەی ضروریاتەکە. باشە، مەقسەد لە دروستکردنی ئینسان حەوانەوەیە ژیان و گوزەرانی و خۆشیە لە خانوودا بەسەر بباتن. باشە، بەڵام ئاودەستەکانیش ضرورن، لۆیە بەشە چی گچکەی لە بۆواندا نایە. باشە براکانم، خوشکانی ئیماندار، کەواتە دێ ئێمەش مەقسەد لە دروستکردنی ما عیبادەتە، بەڵام ئەو دنیایە و بەدەستهێنانی پارە و پول ئەوە ضرورەتە. کە مادام ضرورەتە، بەقەد ئەو 200 مەتری خانیە چەندم لە بۆ ئاودەستەکە دانە بۆ ئەوەندەی لە بۆ دادنیم، ئەوەندە کات و شوێن و وەختی لە بۆ دادنیم. ئەوەکەی کە لە بۆ چی دادنیم؟ لە بۆ مەقسەدەکە دادنیم کەوە ئیسراحەت و ڕاحەتە ناو خانی بە هەمان شێوە مەقسەد لە ئینسان عیبادەت کردنە بەرامبەر بە خوای پرگار. لێش زۆربەی کاتەکانی خۆم ئەمن بە عیبادەت بەسەر دەبم، چونکە خوا تەنانە بۆ عیبادەت دروستی کردووم. وما خەلەقت الجن والئنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لسورة الذاريات. حتى أخوات برغل بماني دوبارة كدي تولى، فمثل إيما إيو ما لبو رزق دروز نكدي وداو رزق ما لتان نكدي وداو طعام وخواد نش ما لتان نكدي. چون خير إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. دي كواتا با مقصدكي جياني مكة عبادتا با لبيري نكين، ولیش من عکس نبی تو اگر لی من عکس بوا دوایی بشید ناو دو بردرین ولی قیامت زور لی پشه منین. اگر هاتو مثلا کسی جو دریجه چی ها بیتن و عربانه چی پیوه کر بیتن درست بخوی لسر عربانه که دابنیشی و همو به جو دریجه که راب چی شیدن. بلا ما گو دار خوی خسته جگای جو دریجه که جو دریجه که خسته جگای خوی خوی عربانه که راده چی شاو جو دریجه که جسر عربانه که دانیشتو بو خلق چی باو کسی درین، خلق چی باو کسی درین. لأن أو كابريات تواونية براش لنا كان أي أهل إيمان دي بقى مش شيطان زور في البعض براسي مقصدي لجيان من لحرنك ليه جسكا كدين وخريكا لبير ماني بباتوا، خريكا لبير ماني بباتوا، بلكو إيمي بأسباب وبالضروريات بو دنيا مشغول كرديا. خريكا عالمي مشاهد كاوي إستالة بتساو مانا دي بينين، عالمي مشاهد أول بتساو مانا دي بينين زیاتر و زۆرتر لەناو دڵمان جێگای خۆی کردیتەوە لە چاو عالەمی غەیب کە قیامەتە و حیساب و کتاب و بەهەشت و جەهەنەمی خوایە. ئەو چیرۆکەی باسمان کرد لە چیرۆکەوە چی فێر دەبین، ئەو دوو ماسیە جوانترین و باشترین نمونەیە تاوەکو ئێمە لێی تێبگەین. ماسیەکە تاوەکو لەناو جیهانی ئاودا بوو باوەڕی نەبوو لە دەرەکە چ دەگوزەرێ، بەڵام کاتێکەوە لە جیهانی ئاو هاتە دەرەکە و چۆ جیهانی بوشکانی ئیتر حەقیقەتی هەموو بۆ بەدەرکەوت. ئەمەش هەتاوە کل لە دنیا داینا لە عالم المشاهد داینا باوەرمان نییە لە قیامەت چی دەگوزەرێ، بەڵام کە چوینە قیامەت ئەو جەهەم و ڕاستیەکان و حەقیقەتەکانمان بۆ بەدەر دەکەوی. دەی ئینسانی عەقڵ، ئینسانی زیرەک ئەوەیە، وەکو پێغەمبەری خوا فرمێ سەڵ سەم ئەلکەیسو من داون نەفسه و عەمیل لیما بەعد الموت. عەقڵ ئەو کەسەیە کە ئیدانەی نەفسی خۆی بکاتن و عەمەل بکاتن لە بۆ دوای مردن. برابر زکان خوشکانی قدرگران داو دکم لخوای پرگار او چروکب بیت مای درس و عبر و پند و آموشگاری لبو همو لایک من و هرو هب بیت مای هاندار من لبو قیامت و کلمه کو تا ایشم اوی ایم ایسالا ایام دی الحجه داینا روژه پیرو زکانی موسیم حد چون شوکان پیغمبری خواهد فهمی صلی اللہ سلام لسال دا شوکانی لیت القدر پیروزو مبارکا ولی سالش لروجه کند او در روجه زور پیروز و مبارکه او سیز در روجه نو روجه دل حجه و چار روجه ججن زور پیروز و مبارکه روی هول دین عبایتی زوری تده انزام دین به تابوتی تکبیره الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله أكبر ولله الحمد. لرمضان ده أتسان ساعتك ما لبود يا إكرا لبود تكبير اليدان بلام لقربان ده كإستاكيا سيزده روش ما لبود مولا درايا كتكبيري تدالي بدين دي بازور تكبيري تدالي بدين چون که گورترین و پیروزترین و مبارکترین عبادت لو روشانا تکبیره و اوتنی لا اله الا الله وحده لا شریک لا و بروجیبون قرآن خویندن حمو او عبادتانه و جزاكم الله خیر و بارک الله فیکم صلی الله و سلم على محمد و آلی و صحبی اجمعین بواندازهات نکوتای برنامه او رجل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينا تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت هتا سورتي سجدو سورتي ملچ دخوينت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع